रहा तू सु ये रहा है सदा। दिस इज FM.

Do you ever find related or how related? To 3 7 8 3 7 8

Rahab. FM.

it's no accident. Get the

services for ages and stories perfection. Hand of magic 693.

0: Chanson FM.
1: Feedback is the easiest you can trust.

रहा तू सु ये रहा है सदा। दिस इज FM.

रहा तो ये रहा है सदा दिस इज लेफ्ट

उन को जैसे फिर नहीं होगी नजर।

sepas que tam ram kus ha se

ही बिगड़ा

हम समझे न तुम आए।

लकी

Extremely young and get faithful. You're wrong.

चलते हैं।

Hı.

झूमे की घर।

0: 0778485094.
1: Do you ever find related or how related? To 4 9 5 3 7 8 6 4 3 7 8

0: Aloha.
1: Nada.
0: Tutsu. Yep. Raha hai sada. This is FM.

0: لینک اف ام.
1: السلام علیکم جی، 96.7 میں ہوں افتخار.

0: 全力接回家。
1: Dua from the Quran and Sunnah. Dua for when you wake up.

और आप सुन रहे हैं FM. Love.

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੋ ਪੇ 6.7 ਨੇ
1: You can-

Dreamy love with pizza. Mm-hmm.

And when the sun had made it far, we gathered.

to help the Ramadan to help

0: Bunu
1: Do you ever find related or how related?
2: FM.

0: Sonra FM.
1: Feedback is the easiest you can trust.

रहा तू तो ये रहा है सदा। दिस इज FM.

और आप सुन रहे हैं लिट 6.7 FM।

You fuck. It just-

सही वो देख लिया।

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم العربي عالم الأسرة على إذاعة لينك 96.7 FM. أحبتي المستمعين، طبعا من قلب مدينة شيفيلد نلتقي بكم كالعادة عبر عتير إذاعتنا لنفتح صفحة معكم اليوم، ولدينا ضيوف مميزين يعني ولديهم قصص يعني جميلة، اجتماعية، إنسانية رائعة، ما شاء الله تبارك الله. فحلقتنا اليوم تحمل لنا كما قلت ثلاث تجارب مختلفة في المبادرة وخدمة الناس، تجربة وأيضا تجربة في العمل المجتمعي وغيرها. وحبيت أعتذر نيابة أن رافت كانت بتكون موجودة معنا، ولكن أمها موجودة طبعا نورتنا وشرفتنا أنها معنا اليوم في الاستديو، ونعتذر نيابة عنها. طبعا إضافة إلى لدينا إنسان شاب طموح، لديه في قلبه خير كبير ما شاء الله تبارك الله، وهو اللي إن شاء الله بنتكلم في هذا الموضوع، ماذا عمل ولماذا عمل هذا كله بإذن الله. سنبدأ طبعا حديثنا مع ضيفنا الأول. نبدأ أول نرحب بك أنت خاب.
1: أهلا وسهلا.
0: ممكن تخلي الميكروفون لعندك شوية، أسحب الميكروفون شوية لعندك، خلي الميكروفون شوية.
2: أنا أذكر الإذاعة الراقية التي لنا شرف أننا نتعرف على هذه الإذاعة من زمان مش اليوم.
0: يا حيا بي أستاذ أحمد.
2: أيوة والله من جد، وأنا لي شرف أنه
0: ربنا يحفظك
2: كنت حاضر في هذه وضيف عندكم، وإن شاء الله دائما مش برا هذه.
0: سوي السماعة دتشتي. نعم، عشان هي تسمعك كمان.
1: أنا أسمع.
2: أيوة اليوم أنا تعمدت أن أنا أعمل البث من نفس المركز الذي وقف معي في هذا المشروع.
0: نعم
2: المشروع الخيم. أيوة هذا طبعا في شارع المنصورة خلف سجن المنصورة وسوق الخضار.
0: خلينا احنا نبدأ أول أستاذ أحمد، عندما تحدثنا عن الظروف اللي بدأت فيها المبادرة البسيطة لتوزيع الماء البارد على الناس، ثم تحولتم الوقت إلى عمل مجتمعي شارك فيه طبعا بعض أصدقائك والخيرين، كما قلت أول حابة تعرف نفسك على المستمعين أكثر.
2: طيب طبعا يا جماعة الخير، أنا أول فكرة وأول مرة كانت معي هي اللحظة التي أنا كنت في مستشفى عدن. في عندنا مستشفى في كريتر اسمه مستشفى عدن.
0: نعم.
2: حلو؟
0: نعم.
2: طبعا هناك كان في أحد الكبار السن وهو خارج من المستشفى، أيوة، كان محتاج إلى ماء. أنا لأننا كنت عادي جالس قلت له هناك يا حاجل موجود الماء في هذيك المكان.
0: نعم.
2: قال يا ابني أنا أيوة ما عندي إلا حق مواصلات، ما أستطيع أن أشتري. أيوة هنا أنا بدأت إيش أحس إنه فعلًا هنا في وقت الظهر وعز الظهر إنه في ناس ممكن يحتاجوا يعني ماء بارد يروي عطشه ويهدي أعصابه من الأجواء.
0: نعم.
2: طرحته وجبت من الماء وكنت بيزع معي كم حبة ووزعتها. من هنا بدأت الانطلاق ومن هنا بدأت الفكرة برأسي.
0: تمام.
2: بدأت بهذا المشروع رغم إنه الظروف كانت يعني.
0: أنت أحمد عشت في السعودية فترة طويلة، ومن ثم عدت إلى عدن ولمست هناك الكثير من الناس اللي محتاجة إلى مساعدات، مثلا الماء العطشانين اللي قاعدين في الشارع، اللي يبيعوا الخضار في الشوارع يعني محتاجين إنه حد سقية، وأنت عملت سقية وإن شاء الله ربنا يسقيك.
2: أيوة.
0: من بير زمزم إن شاء الله ومن يدة الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: آمين. والحمد لله بدأت هذا المشروع ووزعت الماء في عز الظهر، فلقيت يعني لقيت قبول جدا يعني من من من من دعاوي الناس، يعني تخيل كأنك أعطيته شيء جميل في عز
0: طبعًا
2: الظهر.
0: طبعا
2: والحمد لله فضل الله استمرت في هذا المشروع، والحمد لله يعني في قبول على هذا الموضوع. ولكن في شوية صعوبات تمر علي ولما
0: أول أحمد بدأ كان كيف كان ما هي الصعوبات والتحديات التي بدأت فيها وواجهتك أثناء مسيرتك في تقديم هذه المساعدة؟
2: بالبداية كان إنه أنا كنت حاب إنه يكون من بيتي، يعني أنا أعمل الماء في بيتي وأعمل الثلاجة والتبريد، ووجدت إنه صعب بسبب الكهرباء.
0: نعم.
2: فلقيت بعدين إن أنا أبحث عن مكان يتعاون معي. فدخلت إلى هذا مشروع المكة اسمه صاحب مكة. فقال لي أنا بحسب لك أقل الأسعار غير الناس.
0: نعم.
2: لأنك توزعها. وبدأت من عنده. أول حبة أول 50 حبة كانت، بعدين ما شاء الله طورت إلى 100، وبعدين طورت إلى 300، صرت أوزع حتى 500 حبة باليوم.
0: ما شاء الله تبارك الله. هذه مبادرة طبعاً شخصية من عندك.
2: أيوة نعم نعم. بدأتها والله بصعوبة كانت من عندي، رغم أنه والله كانت شوية ظروف يعني، بس كنت أحس أنها راحة نفسية. ولكن في بعض الناس تقبلوا هذا الموضوع، وفي معايا كمان مؤسسة خيرية برضه جزاهم الله خير، أوزاي يعني برضه دعمت، ومعي جمعيات برضه في عدن تبع الأستاذة رباب علي فارع برضه دعمت، أحد المتطوعين من أصحاب قطع غيار السيارات رامي الميسري والجزيرة وأحمد التميمي برضو دعموا.
0: ما شاء الله.
2: بعض اليمنيين
0: الله يبارك فيهم يجعلهم ميزان حسناتهم إن شاء الله يا رب.
2: تعرفي إيش اللي أبهرني؟ إنه المقتربين العدانية واليمنيين أكثرهم هم من شجعوني على هذا المشروع.
0: ما شاء الله.
2: أكثر من والله أكثر من تجار عدن صراحة أو أصحاب عدن بشكل عام كان يشوف الموضوع عادي، لكن لما يدخل علي واحد مغترب خارج اليمن ويعشق ويحب عدن كان يقول لي أنا معك.
0: نحن نقول البركة في الشباب طبعا.
2: نعم
0: الله يجزيهم خير. أستاذ أحمد معك في الاستوديو السيدة انتخاب. أستاذ أحمد معنا السيدة انتخاب اليزيدي. يا هلا وسهلا انتخاب، ما تحدثنا سنلقي عليها سؤال، ما رأيك أول في سقاية المي؟ ومن ثم ننتقل إلى موضوعنا موضوع القرآن واللغة العربية إلى كمان رئيسة جمعية أوصال.
1: أولا شكرا لهذا المقابلة، تعتبر هذه الثالث مرة أجيلك هنا الحمد لله. والله سقية الماء هي سقية الماء هي تعتبر من أعظم الصدقات، ونحن فيها نستطيع أن نقدم الماء للمحتاجين في عدن، قرى أو كانوا عابرين سبيل الماء وقعد كل شيء حي سبحان الله. فتعطيها العطشان سبحان الله، هذا أجر
0: كبير. حتى الحيوان
1: والحيوان أيضا
0: طبعا. واحدة دخلت الجنة بسبب سقط كلب كان عطشان
1: صح
0: سبحان الله. فأدرك أم الماء بصراحة. نتحدث عنك كمان كمدرسة لغة عربية وقرآن، حدثينا
1: قرآن كريم في الجالية.
0: ما الذي خلاك يعني تأخذي هذه المهنة بالذات أنا بقول خصوصا
1: لتلاوتي للقرآن الكريم؟ فيمكن لي دحين 7 سنوات أو 8 سنوات درس قرآن كريم في الجالية اليمنية، وإن شاء الله مستمر.
0: حلو جدا. إذن نقول إنه أهمية تعليم القرآن واللغة العربية لأبنائنا اللي نشأوا خاصة في بريطانيا، برأيك ما أهميته لهم؟
1: القرآن هو مهم جدا لكل مسلم سبحان الله. فنحن بنعلم القرآن للنساء الكبار في السن وشابات في الجامعة في الكوليج، ويحاد معنا للأطفال والأمهات. فلأن الأطفال نعلم الأطفال والأمهات بنفس الوقت، بتعلم الأطفال على جنب
0: بنتك كمان
1: هي معلمتها
0: بنتك الأسد
1: رها بنتي الله القرآن. الأولى الثانية في حفظ سور القرآن الكريم
0: ما شاء الله.
1: صوتها جميل جدا ما شاء الله.
0: مننا لا
1: تصدقي صلاة الفجر وهي جالسة
0: ما شاء الله.
1: قالت ما قدرش ما فعلا سبحان الله.
0: إن شاء الله مرة أخرى بإذن الله مع أخوها البطل إلياس بإذن الله سيكون لنا لقاء مع البطل، وخاصة إنه ما شاء الله هو لقى الحزام وعمل الكونتراكت إنه
1: للبطولة الحزام، لكن إن شاء الله في نكسية إن شاء الله في فبراير إن شاء الله بيبدأ.
0: تجيبهم تجيبيهم أنت الاثنين بعد تقرقريهم. طيب نرجع للأستاذ أحمد. معي أستاذ أحمد.
2: هلا هلا.
0: أيوة حبيت أسألك أن هذه المبادرة هي طبعا وصلت للناس وخففت عنهم معاناتهم، ومن الجميل أن المبادرة بدأت منك وحدك ثم بدأ بالناس يشاركون فيها وأن وتقول الفكرة. كيف استطعت أن تبني هذه الثقة مع الناس كلهم؟
2: كانت هذه الثقة لازم تكون موثقة عبر تصميم على نفس اليوم. مثلا إذا أحد قال لي اشتيك تأخذ 50 حبة توزعها أو 100 حبة توزعها، أو اشتيك اليوم توزع لي كمية معينة، فأنا أروح بنفس اللحظة بعد ما يدعم أروح لنفس الشروع الماء حق مكة وأقول له أعطيني كذا كذا في نفس اللحظة. بعضهم أقول له ممكن تتواصل مع مركز أو ثلاجات مكة وتحول الفلوس لهناك، عادي ممكن يحول الفلوس لهناك ويحجز كم ما يشتي. أنا علي بس أجي أخذها وأوزعها.
0: نعم
2: فهمتوا؟ أيوة. عشان يكون تعامل رسمي ممكن أخليهم يأخذوا كم ما يشتي، ممكن يأخذوا بالخمسين بالمئة بالمئتين أي أحد عادي. أمشي أنا عندي إنه أنا أتوزع يعني وأنا أعرف لمن أعطيها، ويكون هذا الأجر بطريقة يعني تكون فيها ثقة وراحة نفسية إنه هذا الشيء يعني عمل المشروع بنجاح.
0: نعم ممتاز.
2: أيوة.
0: ممتاز. أنت كمان انتخاب كان لك دور في موضوع الماء.
1: أيوة نحن عندنا سقية ماء في المنصورة، سقية يعني عبارة عن صوبة صغيرة للأطفال، وفي سقية ثانية بجانب مستشفى أنا نسيت اليوم بصراحة كان اسمه سابقا لأن
0: يمكن تتذكر الأستاذ أحمد اسمه
1: مستشفى مستشفى أيوة
0: مستشفى التخصص
1: أيوة في المنصورة. فبنعدي السقية اليوم بنعبي التانك ويشربوا
2: من 20 مايو
1: مستشفى التخصصي العام.
2: ايوه عرفت
1: ايوه هناك عندنا سقيا، وفي بالمنصورة للاطفال نعمل سقيا.
0: هل تم المشاركه بينك وبينه؟
1: شو احفظها دائما تساعدني بالسقيا، بتحب هذه السقيا
0: نوجه لها التحيه.
1: شيء ما صديقتنا
0: مش حابه اوكي نوجه لها التحيه
1: وشرف.
2: الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية وكلكم رعيق يعني من بادرين أصحاب الخير، الله يحفظكم ما تقصروا. أتمنى أنه يكون في برضو دعم يعني يزيد من هذا، ما أشتيش أنه تكون مبادرة مجرد كلام، أشتي تكون فعل متواصل ولا لحظة يعني حتى يمكن. شوف أنا بقول لك حاجة، الآن نحن في فصل الصيف صح؟
1: صحيح.
2: الفصل الصيف ممكن نعمل المبادرات بالماء البارد.
1: نعم.
2: عندنا برضو شو في عدن نقص ماء في مناطق والله العظيم يتعبوا جدا جدا عشان يوفروا ماء للبيت. فأنا يمكن إن شاء الله إذا ربنا راد يعني حتى نفسي كذا أعمل يعني فكرة اسمه باسم الشهرة حقي جمعية تشوفوا للسقيا.
0: ذكرتني يا أستاذ أحمد موضوع عدني فاخر، ليش اخترتوا هذا الاسم وبعده شوفوا؟
2: أوكي الاسم هذا الأول كان في السعودية لأنه كنت ببيع مع تمور اسمها تمور فاخر، وكانوا يقولوا لي أنت من فين؟ أقول لهم أنا من عدن. أيوة بعدين ربطوا لي عدني فاخر
0: هو ده سبب التسمية. والآن شوفوا إيش السبب.
2: شوفوا هي كانت نزولي هنا في عدن، وكنت دائما أول ما أبدأ في منشور أقول لهم شوفوا الواقع شوف الناس كيف تحتاج الماء، شوفوا كيف ظروف. فقال لي واحد انت نسميك شوفوا خلاص
1: اسم شوفوا.
0: ايوه يعني لا فقط يعني في واحد بيستغرب ليش الاسم، ايش معناته شوفوا؟ ليش شوفوا يعني؟ أيوة فحابين نعرف المسلمين ايش معنى عشان يفهموا انه تبع سقية الماء. فشوفوا يعني ايش عندنا، ايش اللي موجود من سقى للناس المحتاجة، وخاصة انه في اليمن في عدن والحدود على وجه الخصوص كمان يعني يعانوا من الحر الشديد والكهرباء وانقطاع الكهرباء الى اخره.
2: فأنا قلت الآن بعمل جمعية إذا أراد الله، يعني بخليها جمعية تشوفوا يعني إيش اللي نوصله للناس. هذا اللي كان فكرتي، إن شاء الله يجينا الخير ويجينا الدعم طبعا، الثقة بالله.
0: يا رب يا رب. أيوة أكيد إن شاء الله. كنت تكلمتي عن موضوع المي والشراكة و22 مايل.
1: أيوة قلت لك هي هذه اللي نعملها، ونعمل توزيع مع وكيلنا بيوزع لها ماء بالشوارع والطرقات وكذا. ففجأة بشوف دخلي بالتيك توك يقول لي شوفي هذا المكان، فشفت افتكرته يعني وكيلي، يعني وكيل انا اللي بيوزع ماء، شفت معنا ما شاء الله. فما شاء الله
0: تعملوا كذا شراكة مع بعض.
2: ايه انا رحت ايوه عادي والله، ليش شرف. وممكن زي ما قلت لك يعني بعضهم يعني احنا علينا العمل مشكله، يعني احنا ممكن ما نشيش نستخدم الماده اكثر، لا نشتي نستخدم انه يكون في تواصل بمحلات مثلا ثلاجات مكه حجز مثلا انواع من المياه، كم اللي يشتي احنا بس ناخذها بنوزعها. طبعا على فكره بقول لك حاجه يا استاذه مريم صابونا، الله يسعد لي قلبك.
0: ربنا يخليك.
2: ايوه طبعا
0: الله يخليك حبيبي.
2: انا يعني قلبت في صفحتك فوجدت انه لابد انك تكوني الرابط الاساسي، شرح الرابط الاساسي اللي يربط بين يعني ثقافات او بين يعني افكار تخص اهل اليمن.
0: طبعا
2: البعض انا بقول لك حاجه، يعني متابعين صفحات او دخول على بعض الصفحات ليش ما يدخل على صفحتك يشوفوا ما شاء الله انا صفحتك ناخذه في باكستاني سمعت صوته او لهجه مش عدنيه ولا عربيه صح؟
0: نعم
2: في بعض الحدود. ايوه فانتي انا عن نفسي لابد اني احطك عنوان عندي او اثبتك عندي في الصفحه.
0: الله يخليك
2: والله
0: تستاهلي. انا بدالك الله يحفظك الله يحفظك اهل اليمن كلها بلادي عدن هذه الحبيبة، أولادي من عدن وزوجي من عدن، طبعا أنا شمالية من الحديدة من تهامة.
1: كلنا
0: لكن في النهاية كلنا
1: صحيح

0: انتم دراستكم او يعني مثلا تحسوا انت ولا الاستاذه اللي كنت تتكلمي معاها الله يحفظه شيماء كمان اذا كانت حابه او المنظمه حقها اوسي اذا حابه ان مثلا اننا نحط لهم سميه من منتجات ريال للنظافه في اي مستشفى او في اي جهه ممكن انا ان شاء الله بحاول اتكلم معاهم اسوي هذا الشيء.
1: نعم ممتاز والله ممتاز جدا يعني أي حاجة مش مشكلة روح وشوف وطالما لخدمة الناس وخدمة المجتمع فليش لا أنت ما تدل نفسك أبدا إن أنت تروح لحد أنت تعمل عند الله وهذا بينك وبين رب العالمين
0: زعلان وزعلان إذا حد قال لي لا مش ما أقدر أشوف
1: طبعا
0: لا زعلان عادي. لأنه صارت معي والله العظيم ورديت عليه بكلمتين لأنه في واحد شافنا وقال لي قال لي يا أخي أنت توزع مين؟ قلت له أيوة. قال لي ليش صراحة؟ قال لي ليش توزع النوع هذا؟ في نوع أفضل. قلت له شوف المحتاج الضميان ما يدور في الأفضل.
1: صح.
0: ولكن أنا ممكن أيوة إذا في أحد أعطاني من النوعيات الجيدة ممكن ليش لا؟ فكلمني صاحب مياه أفينا اسمه طبعا. قال لي إن شاء الله أنا بدعمك. قلت له يا ريت وليش لا؟ أنا ممكن أزورك. ولكن بالنهاية أيوة شكر لله أولا عز وجل
1: ما شاء الله ثانيا
0: لصاحب تلاقيات مكة الأخ فاضر الله يحفظه والله من بداية ما جيت قال لي ما فيش معك فلوس تعال خذ ووزع عادي
1: حلو
0: لا تخفى على أيوة وأنا يعني دائما بكون مدين له بهذا العمل وإن شاء الله إذا حابين أي واحد أنا بقول لكم أي واحد يشتي يروح مش ضروري إنه يعطينا المبالغ يروح لهذا الشارع اسمه عند شارع منصورة عند المفلحي وخلفه بالضبط تلاقيات مكة يختار اللي يشتري في أنواع المياه أنواع يعني شركة كده وكده كده كده كده موجود بس لحنا نأخذ هذا النوع الخفيف اللي يسمونه العلاق لأنه يدقوا هذا النوع طبعاً
1: طبعاً
0: أيوة متميز نقاوة الماء
1: أنتوا طبعاً
0: أنا حصلت في محلات
1: نعم تفضل
0: حصلت محلات ثانية
1: طبعاً
0: أقل كمان بس الماء مش انا ما برضاش على نفسي اني اشربها
1: تمام
0: ايوه فوزع حاجه لدرجه انه انا ما قدرتش احصل واحد اعطيته له اشتكى قال لي المي هذا مش جيد بالعكس يشكرونا ويدعوا لي الله الحمد لله اهم شيء الدعوه اللي تنجينا دائما طبعًا. يا رب العالمين
1: طبعا احنا ايش نشتغل رضا رب العالمين علينا وهذا بيشفع لك ان شاء الله يوم القيامه ويشفع للبقيه اللي متعاونين معك باذن الله تعالى
2: هذه صدقة جارية
1: عندك تعقيب على
2: كلامك
1: هي تكلمني عنك كثير وهي اللي خبرني عنك وعرفني عنك ولما سألت أبو العيال عنك قال لي أنا شفته حتى أبو العيال يعني عرف عنك سبحان قال لي هذا عرفته شفته
0: طيب بقول لك على حاجة تدري بقول لك شيء طبعا ما شاء الله تبارك الله أنا شهرتي ما شاء الله يعني ما مشيت من المكان إلا وكلهم يا شوفوا يا واللي يقول لي تفضل
1: ما شاء الله
0: فأنا إنه اللي ما هم إن الشهرة لازم أتعالى على الناس لأن العين لا تعالى على الحاجة وإنما أنا مثلا أجيت أيوة أجيت من منطقة المعلة للشيخ أشق المعية الباص حقي أشق له أفك الباب طلع ركاب معي اللي ما عنده فلوس عادي يروح اللي حتى بعض الناس بيذكروا كلامي وأنا أتكلم بكل ثقة
1: أتكلم.
0: طلعوا معي
1: معنا فاصل أيوة معنا فاصل يا أستاذ أحمد خليك معنا
3: أوكي.

0: نايس. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم جددا في برنامجكم العربي عالم الاسره على ذات لينك 96.7 FM. ونرحب جددا بالسيده انتخاب.
1: اهلا وسهلا.
0: والاستاذ احمد، يا اهلا وسهلا فيك استاذ احمد الضمور. الضمور صح استاذ احمد معنا؟ الو.
2: أنا.
0: ايوه حيا مره اخرى. كنت تكلمت عن ال
2: ال
0: نعم تفضل.
2: الله يحييك.
0: أنا المنصات كنت تكلمت عن المنصات، خليني أطرح لك سؤال عن المنصات يا أستاذ أحمد. يعني ما شاء الله عليك حضور واسع كبير لك في منصات التواصل الاجتماعي، كيف تستخدم هذا الحضور في إيصال رسائل إيجابية وتشجيع الناس على المبادرات المجتمعية؟ سمعت سؤالي؟
2: طبعا لازم انت كشخص عشت في منطقة او عشت في مناطق شعبية. ايوه سمعت. انا لما اطور الواقع، اطور شيء على الواقع، كيف عايش الناس، كيف تمشي الناس، كيف تشرب شاي، ايش بيسووا، ما اطورش مولات او تصنعات لبس وحركات.
0: نعم.
2: اخذ الناس على طبيعتهم، عيش اللي كانوا بيش يشربوا، حتى السيتر حتى الشاهي. لما اروح مطعم السكران، مطعم المدري ايش، تعرف زبكو في كريتر، صاحب الشاي المعروف شاي الشقرة،
0: مطعم زكو، تذكر مطعم زكو؟ انا كم شربت فيه هذا مطعم زكو.
2: شفت كيف؟ لما انا بصور لك هذا الشيء انت بتحبين تشوفيه، تحبين. ايوه. لكن اذا ذهبنا الى المولات والحركات هذه، هذه اصبحت بالغرب والدول الاخرى عندهم افضل، بس ما عندهم الماضي الجميل اللي بعدنا، ما عندهم التعاشر الجميل اللي بعدنا، ما عندهم بساطة في الناس اللي بعدنا.
0: صح. طيب
2: هنا نحبت لنا نور فضل
0: على انتخاب. انتخاب ما تكلمناش عن مؤسسة وجمعية أوصاي، يعني ايش تهدف الى ماذا هذه الجمعية و من يديرها؟
2: والله أنا صراحة
0: نعم
2: صراحة هذه المؤسسة فاجأتني، وكأنها نص الثاني.
0: الله
2: بس بالله العظيم.
0: الله.
2: أيوة بس لل... أيوة فوقت إنه يعني مؤسسة زي كده هنا موجودة بعدن، وأنا ما يعني
0: ما كنتش عارف.
2: ليش لا؟ صراحة ما كنت عارف، ما كنتش يعني عارف عنها، ولكن فخور جدا إنها من أعتبرها. انا تلميذهم، انا اعتبر من تلميذهم لانهم هم اقدم مني اعتبر.
1: شكرا. طبعا جمعيه أوصاي هذه، جمعيه أوصاي لها 10 سنوات للان من يوم ما اسسناها ان شاء الله، وعندنا ترخيص من
0: هذا كمان
1: الكونسل في شيفيلد، الكونسل في شيفيلد هذه المؤسسه. بس نحن بس قلت لك اخوات قليله واولادي اللي ندعم دي يعني بيساعدوني بعض الاخوات الابار وكذا، لكن مثل الايتام مثل الارواح اللي بنقوم فيهم نحن وصديقاتي قلت لك وزوجي واولادي.
0: اوكي.
1: فان شاء الله ربنا يوفق الجميع ويسهل علينا.
0: طيب من خلال تجربتك يعني في العمل هذا اللي تعملي في أوصاي، ماذا تعلمتي من احتياجات الأسرة اليوم؟
1: تعلمت والله الناس اللي محتاجة كثير في اليمن وكل
0: يعني كثير،
1: فبيقولوا لي أخوات واللي أرملة اللي مطلقة اللي انها ادخلها في الجمعيه وتاخذ دعم مننا، بس اخليها في ان شاء الله. قلنا لو كبرت الجمعيه وكذا وليش لا، لكن قدموا زي ما يقولوا بالوقت الحاضر نحن صعب علينا ان احنا نقدم المواد للناس اكثر، فنحن اسفه صغيره وان شاء الله تكبر الجمعيه.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أستاذ أحمد إذا ما تحدثنا في برأيك عن خدمة الناس، يعني أن تقول خدمة الناس عبادة طبعا قبل أن تكون عملا، ماذا تعني لك هذه العبارة في حياتك؟
2: أقول لك حاجة، هذه من أشياء اللي سبحان الله تجري في دمي خصار. أنا من النوع اللي أعشق أنه يعني أنك تكون لك بصمة مع أي أحد يحتاج لك، أنك ما ترده. وأوقع شيء في حياتي أنه أحد يحتاجني لشيء وأنا لم يكون عندي الاستطاعة أن أعمل.
1: صحيح صحيح، نفس الشعور والله.
2: فأختصرها، هي دنيا لا توصف وعالم لا تحتويه الأقلام من الشعور الجميل والله العظيم. كل اختصار هذه لا، انا اقول لاي احد يعطي شخص شيء يعز حاجته، حس انه هذا رد الجميع من اي واحد مثلا تدعي لك دعوه من قلبه.
1: صحيح والله،
2: اكيد يشكرك من قلبه. فانا اختصرت لك بقول لك يعني دنيا لا توصف وعالم لا تحتوي الاغلام من سعاده.
0: ممتاز،
2: هي هذه دائما نقولها. وعلى فكره أقول لك شيء مهم جدا، أنا إلى الآن ما لما قلت لك أخرج من بيتي أروح للشيخ أفتح بابي وضعوا معي ناس في الباب، أول ما يشوفوني ينصدموا، مشهور وتطلع ركاب
0: كلهم ليش
2: يا جماعة. أنا
0: إنسان عادي وطبيعي يعني زي زيكم، ما في حاجة تميزنا.
2: أنا أختصر أقول لهم أنا مش مشهور، أنا معروف،
0: أنا إنسان متواضع.
2: ممكن أنت تكون الآن طلعت معي ناقصك شيء أو محتاج شيء يمكن أخدمك. فأيوة، فهم يفكروا إنه خلاص شو لازم تعطيهم الطفل. أنا أقول هذا الشيء والله عمره ما دام، كم من مشهور وكم من شخص ضاعت أيامه إذا كان ما يكونش له شهرة هي بصمة في عمل الخير.
0: تعتقد أن الشهرة هي اللي تساعد الشخص على أن يزيد يعني في عمله ويجتهد أكثر، أنه يبذل مجهود أكبر؟
2: نعم، المفروض أنه دائما تصحى من نومك قاعد أنت زي واحد تروح لترتب نفسك، زي اختلاف بين أي شخص، بس إنما لا تقولش مشهور، قول معروف.
0: طبعا
2: أيوة، والمعروف هو يعرف بشخصيته وأعماله. في بعضهم سبحان الله يمكن يتصنع أنه صاحب خير، ولكن الـ الـ الـ شغلك النجاحات الكاذبة أو صناعة الأشياء اللي تقول لك أنا أنا وأنا وأنا نهايته معروفة، لأنه ما في شيء يدوم إلا الواقع والحقيقة.
0: يكون في أنا وفي فعل، في أنا موجود أنا أعمل وفعل، يعني أنا بقول الخصوص يعني الناس ما بدي تبادر إنه يتابعوك وتكون بالمنصات كلها إلا وأنت عامل شيء بصراحة كبير. يعني بتجيش الواحد من الباب للطاقة، واحد من شهر على طول عملك هو اللي أشهرك.
2: تعرفي يا أحمد المجدلي أو سمعت عنه؟
0: أحمد الميسري سمعت إيه؟
2: المجدلي يعني اكثر شخص انا اقول لك انه ما شاء الله تبارك الله اخذ بصمه او اخذ رقم واحد في عملات الخير في
0: سمعت ثاني عنه كثير. احمد الميسري مش غريب علي الاسم.
1: لا مش الميسري،
2: المجدلي. ايوه المجدلي، المجدلي الميسري. وبنفس الوقت هو اكثر واحد تعالي زوري بيته، ما بيته عادي متواضع.
0: يا سلام،
2: وبيطلع باص عادي وبيمشي بين الناس وبيشرب لك الشاي، ما فيش
0: تواضع ما شاء الله. هكذا بصراحة الناس اللي زي أمثالكم يعملوا أشياء بعد المجهود، ومشاهير في كل مواقع التواصل الاجتماعي فوق ده كلهم متواضعين بشكل فظيع، بدليل أنك أنت اليوم معنا في إداعة بسيطة.
2: الله يحفظك يا رب.
0: والله بجد يعني فخورين بسيطة فخورين جدا فيك بسيطة. وفي أمثالك من الشباب
2: بسيطة ولطيفة. أنا بقول لك يعني صراحة يعني تجمعنا بشخصيات، لو أقول لك وأسألك سؤال أعطيني أفضل كلمة عدنية أو أفضل كلمة من حق تهامة من الكلمات المشهورة اللي أنت يعني مثلا سحق أنا في عدن أقول لك أندكو، ولا أقول لك
0: لا أنا ما رأيت
2: ما وطيت أتفاهم
0: مش تشتغل متهابية ما وطيت
2: أيوة
0: عرفتها عارف إيش معناها ما وطيت
2: يعني ما وصلت ما وصلتش
0: لا سويت ما وطيت فين فين رايح
2: تحياتي لكمان صحاب أهلي
0: عارف بما إنك ما الماء بما إنك يا أستاذ أحمد ما الماء كلمة تهامية أنا الماء لما يقول الواحد عطشان نحن أصحاب عدن وبقية اللغة العربية شوية عطشان أصحاب تهامة إيش يقولوا غابوا يقولوا كمان غبان فين جبتوا عطشان
2: لغة هذا غابوا
0: مش غبان غابوا هذه كلمة تهامية لا لا احتفظ بكثير من الكلام التهامي رغم انه عشت في عدن مقارب 10-12 سنة في المعلى حافون بحافون
2: اوه تعرفي ايش معنى حافون نص القمر
0: مش من المعنى الرئيسي من الخلف جنب المدرسة الاكاديمية
2: الروضة
0: ايوه في هناك مدرسة وروضة
2: الروضة
0: ايوه واكاديمي أيوة حاجة نعم
2: طبعا انا احب اجزاء حافون دائما اكثر اوقاتي هناك قدام حديقه حافون وبعيد هناك ايوه وحافون معروفه جدا كانت من ايام البريطاني كانت تسموها نص القمر او مشهوره باسم نص القمر وكانت اغلى اغلى حي الان على فكره الان اغلى ايوه
0: نعم
2: نعم نعم سرعوها قالوا حافون
1: ولا هي
2: ها
1: طيب ايوه سبحان الله اني هاجرت مش عايشه
0: 30 سنه لك من
1: سنه
0: ما رحتش خالص نهائي
1: بس ما اعرفش المناطق في عدن وفي
0: كم لك اخر مره زرتيها
1: 4 سنوات
0: اه 4
1: بس مش زي ما ادري ايش اقول
0: انا من 2013 اخر مره لما رحت تكريم وزاره المغتربين لما كرموا اللي هنا الكوادر
1: أنا
0: كرمون وزارة المغتربين
1: لا الشخصيات معروفة
0: بكل
1: كل أسبوع
0: وبعدين
1: كل أسبوع
0: طبعا
1: مع دكاترة مع أو في تركيا وفي
0: طبعا لقاءات مع دكاترة أتراك
1: نحن نتواصل
0: مع مصريين مع حتى في اليمن دكاترة في اليمن ما شاء الله دكتور عظام دكتور
1: أنا متأكدة يعني دخلت معاه شخصيات
0: لا طبعا
1: إن شاء الله إن شاء الله تتكرمي
0: هدفنا إن إحنا نجيب ناس يستفيد منها هنا أبناء القالية
1: أيوة
0: كانت القالية اليمنية أو القالية أي قالية عربية كلنا عرب كلنا مسلمين يعني لكل القاليات بغض النظر عن القالية
1: اليمنية إن شاء الله
0: إن شاء الله بارك الله فيكم الله يحفظكم طبعا السؤال لك يا أستاذة أو يا سيدة أستاذة مدرسة نخلي التعليم لبعدين نتجه إلى حقيقة موضوع جمعية أوسان
1: أوسين من أم الأفن الأيتام
0: أنا سميتها أوسان
1: أوسين
0: برأيك ما نوع الدعم اللي يحتاجه إنه الأسر المحتاجة إلى جانب المساعدة اللي تساعدهم مثل المي مثل أي حاجة عملتي كمان إنه أرسلتوا عشان تعملوا اللمبات أو حاجة
1: تذكر عليها ايه عملنا إنارة في
0: إنارة في مس شارع كان
1: استفادوا منها ما شاء الله
0: تبارك الله بجد
1: والله طيبة مساء شفلد الخيرات ما شاء الله هم اللي قاموا معي بهذا الطريق
0: ما شاء الله
1: في القرية ما أذكرش إيش من القرى في لحق
0: في لحق ما شاء الله يعني أنت توديتي من عدن لا لحق لا كل جنوب يعني كل المناطق
1: أيوة.
0: الجنوب يعني محدد مكان محدد يعني دعمكم في الجمعية
1: وكيل في صنعاء وده لكن يلا في عدن اللي نقدر على في عدن
0: لأن عدن مناطق كبيرة وكثيرة
1: كثيرة
0: ما شاء الله
1: الدعية اللي نوزعها في سلعات رمضانية
0: احتياج هذه الأسر
1: الاحتياج يقول لك إذا الراتب الشهري أو الكفالة هذه صاحب البقالة يوقف عليهم الدعم
0: كيلو طماطم
1: فلوس يعطيهم إذا تأخر الحمد لله كل شهر تاريخ ثلاثة
0: شيء جميل.
1: بس في أي بداية كانوا ما يعطوهمش بس الآن كل شهر يحصل يعطوا لهم الراتب فالحمد لله
0: يعني
1: غذائية من زي سكر ما بعرف مواد غذائية
0: حلو ممتاز جدا بجد. أستاذ أحمد لو تحدثنا أنا الشباب في رأيك كيف يمكن أن نشجع الشباب في اليمن من خل يعني في عدم بشكل خاص على المبادرة بدل ما انتظار الآخرين كيف تشجع الشباب أنهم يعملوا معك؟ أستاذ أحمد سمعتني؟ أستاذ أحمد
2: نقول مبادرة الشباب لعدن بدل الخروج لأن بعض الشباب يفكر أنه الآن لو اقترب أيوة اسمعي
1: نعم تفضل
2: أيوة
1: تمام
2: أيوة أيوة أنا
1: تفضل نعم نعم نسمعك تفضل
2: أيوة اسمعي
1: تمام
2: أقول لك مبادرة الشباب مثل الأخ طبعا هذا أصغر أيوة. هذا الأخبار هو يعتبر من الشباب اللي فكر يعمل مشروع ويعدي ما ويبيع بدل الغربة. أنا أفكر أن الشباب هذا طبعا صاحب المشروع اللي هو فلاقة مكة الأخ صابر في عند بابه. أنا قلت له أفضل لك من الغربة أعمل المشروع وهذا هو جنبي الآن تشوفوه صح؟
1: نعم
2: اسمعوني
1: تمام سأسمعك تفضل سمعتي
2: الشباب كل عام
1: جنبه يعني
2: صاحب فأنت
1: لا ما يبانش عندي
2: أي شباب عدن عنده حرب يد عنده يعني يكون الشاب عنده خلفية بكهرباء السيارات عنده خلفية بميكانيك سيارات عنده خلفية بأنه يكون عنده عمل حرفة يد هذا يكون شاب ناجح لأنه هنا في عدن أصبح أيوة صاحب المشروع يحتاج لأيادي عاملة كيف نحن نقوم مشاريعنا إذا لم تكن هناك أيادي عاملة ناجحة
1: نعم
2: أوكي
1: نعم طيب يعني كبداية يعني مش كبداية
2: أنت علي هذا هو أنا أيضا أنت الشباب لأن يكون لهم حرف أيوة
1: تمام
2: مثل ما قلت لك الآن على الأخ صابر هذا ولد شباب من شباب حضرموت كان يفكر بالغربة فنحن قالوا له لك تربش اعمل مشروع وإن شاء الله حندعمك فبدأ في المشروع والله يسر له أنه مستمر في المشروع إن شاء الله هو يفكر بأكبر من كده وهذا هو الأخ صابر تعالى الله
1: طيب
2: إن شاء الله شباب ترك الغربة وعاش هنا بعدن على أساس أنه يفكر مشروع بعده فأي مشروع في عدن يكون أيوة يكون من بدايته إن شاء الله خير وبعدين على فكرة في مشاريع هي تعتبر أساسيات في عدن تغني عنها وتنفيذية وكذا
1: حلو نعم
2: أيوة ممتاز إن شاء الله إن شاء الله لا أنا وما كان شرف جميل كان قيام وإن شاء الله على فكرة لازم نعيد البث أنا أشتي نعيد البث من بعد تاريخ 19 يكون لا تسعة تاريخ واضح
1: واضح
2: أنا بالنسبة لي واضح
1: لنا
2: لقاء
1: ما شاء الله سمعتني كلمة الله أحفظك
2: بنسق معك
1: تمام
2: إن شاء الله بنعمل بس حتى أو مشروع يعني إن شاء الله لنا لقاء في هذا البداية ما أشتي انقطع عني الصراحة يعني أشتي مستمر باختصار
1: إن شاء الله تمام
2: الله يسعدك
1: ربنا يحفظك يا رب طيب نشوف أنت رأيك في الشباب يعني اللي ما هم يشتغلوا شغالين وقائمين بالهذا أنت كمان نفس الشيء عندك هناك مجموعة من اللي يساعدك في أيوة عندنا مندوبنا ابن أخته زوجين بيوزع المياه ويوزع المصاريف للأسر المتعففة والأيتام ما شاء الله ماشيين لحد الآن 10 سنوات الحمد لله. بس
0: يعني هم في منطقة واحدة ولا يروح انتقلوا من منطقة
1: مناطق مختلفة مع
0: عندك ناس يعني في كل منطقة عندك ناس
1: مختلفين الأيتام يعني موزعين بكل مكان.
0: يعني هنا معك مثلا أخوك تقريبا
1: لا مش أخي أخو ابن أخته زوجي هو اللي يوزع لنا
0: وأحد تاني والمناطق الأخرى
1: يرسل لهم عن طريق الحوالة الفلوس وهم يدفعوا للبقالات.
0: يعني ما عندكش ناس تانيين في كل ناس مثلا تتعامل
1: لا هو نفسه بالمعلاء تواهم المنصورة الشيخ عثمان عبد العزيز
0: الأستاذ أحمد مثلا عنده شباب ما شاء الله. يا أستاذ أحمد الشباب اللي يشتغلوا معك في منطقة واحدة ولهم تتعامل معهم تتواصل معهم عبر التليفون أنه يجزعوا تنقل ينتقلوا الحاجات لمناطق أخرى؟
2: لا لا حاليا أنا والله الآن أنا ما عندي الشباب كثير عندي 2 أشخاص يجوا معي بنفس اليوم بنفس اليوم ناخذ التنمية ونوزعها كل يوم في منطقة كل يوم مستشفى كل يوم في مكان معين نختار الأماكن اللي تكون فيها دوام رسمي يعني متابعات مستشفيات مناطق تخص
0: داخل عدن داخل عدن فقط حوالين عدن فقط لا شيخ عثمان كريتر تواهي يعني بالمناطق هذه
2: مجال نقي مجال وربنا ييسر ودعم قوي باذن الله حتى بنروح الحديده وليش لا
0: ان شاء الله والله تلاقوا ناس هناك يكونوا ذات ثقة يعني
2: طبعا زي ما قلت لك على فكره هذا الشاب اللي قلت لك اللي هو صاحب المكان يعني انت قلت لي قبل قليل انا مشروع الشباب الشاب صابر ما شاء الله يعني قايم بالمشروع مع انه كان تقترب قلت له لا تقترب خليك هنا مشروعك ان شاء الله ناجح
0: ان شاء الله توصل لهم تتفقوا مع المناطق المحرره مثلا تتفقوا معهم وليش لا تتوسع ان شاء الله اكثر واكثر.
2: انا فكره في واحد اسمه الممثل عبد الحكيم طبعا ممثل مسلسلات رمضانيه وإن شاء الله حتشوفوه قريبا ممكن ابتعت على استاذ
0: عبد الحكيم. عبد الحكيم اسمه عبد الحكيم من؟
2: ايوه عبد الحكيم قاسم الحقيبي.
0: اوكي بندوره عشان نعمل
1: السلام عليكم.
0: هو موجود موجود معك عبد الحكيم
2: هذا هو ايوه موجود الان جاء على اساس كان يستفسر مني متى توزيع حق المال الجديد.
0: يا حيا ومرحبا حيا ومرحبا بالفنان
2: موجود هذا هو
3: حياكم الله حياكم الله وعافاكم بإذن الله.
0: الأول مرة نتعرف عليك إن شاء الله يكون لنا لقاء معك مع حول حكايات المسلسلات الرمضانية وغيرها من المسلسلات التي تقوم تعمل فيها.
3: طبعا أنا مدير إنتاج المسلسلات أنتجت مسلسل على إيش ومسلسل مدهش ومسلسل يا فرحة ما تمت وأيضا مسلسل نوادر عدنية طبعا في قناة المهرية وفي قناة يمن شباب في قناة السعيدة وأيضا آخر مرة كان في قناة الجمهورية.
0: الحمد لله يعني موجودة عندنا القناة قناة المهرية موجودة بس الواحد ما يعرفش إمتى ستعرض هذه المسلسلة.
3: هي مشكلتنا الحين مشكلتنا هو عرض قبل 3 سنوات تقريبا مسلسل مدهش قبل 3 سنوات يعني وحاز عليه على كمية كبيرة من المشاهدات يعني كانت مع المهرية في المناطق الجنوبية يعني ما حد شاهد بكثرة يعني عندما احنا بثينا احنا مسلسل هذا وانت كنت مسلسل هذا يعني ما شاء الله حتى مدير القناة الاستاذ مختار الرحبي يعني رحب بالعمل وكان ايضا معانا ممثلين كبار من ضمنهم الفنانة القديرة امل كعدل اضافة الى قاسم عمر اضافة الى قاسم رشاد واحمد الشيراز يعني ممثلين كبار إضافة إلى وهيب داود يعني كثير من الممثلين الكبار اللي يعني عاصروا الفن من الثمانينات طبعا.
2: نشغل الله على حاجة على فكرة أنتوا عارفين إنه أمل كعدل مرة خرجت معي زامت وبرسل لكم المقطع وزعنا أنا وهي كم
1: أيوة شفت مرة شفت
0: شفتي أنت شفت بصراحة ما شفت لأنه
1: لا شفت أمل كعدل
0: وهم شفتي حلقة أمل كعدل
1: أيوة
0: ايش يعني المسلسل اللي اشتهر معكم اكثر يا أستاذ؟
3: هو مسلسل على ايش؟ هو مسلسل مدهش يعني الحمد لله.
0: يعني الاثنين اشتهروا معكم؟
3: المسلسل مدهش ومسلسل على ايش؟ ايضا المسلسل يا فرحة ما تمت، انا بنتي يعني كان تزوجت على 15 عريس. تصوري بنتي تزوج على 15 عريس
0: من المسلسل، تزوجت 15 عريس.
3: كان
0: واو
3: خمسة وما حد يروح.
0: أنا لأول مرة
3: مع البيت يعني لازم تتطلق، لازم تتطلق يعني قبل الدخول.
1: هذا في المسلسل ولا
3: يعني كان مدير القناة ها
2: كان لطيف وخفيف وعجيب
3: حتى مدير القناة كان يقول لي طيب متى بتزوج سوسن، متى بتزوج سوسن. أطلع هذا كله يعني الفكرة خليها يعني في الواقع، أطلع آخر حلقة وهي متزوجتش.
0: طيب هل المسلسلات هذه نزلت على اليوتيوب؟
3: ألو؟
0: موجودة على اليوتيوب؟
3: هو كان مسلسل يعني يعتبر أنه العرسان كلهم.
0: نعم
3: أيوة موجودة في سجل مسلسل مدهش أو مسلسل على إيش أو مسلسل يا فرحة ما تمت أو مسلسل نوادر عدلية كلها موجودة في اليوتيوب. الآن أنا صرت يعني
0: بدور عليها روح اليوم
3: بعض المقاطع من مسلسل مدهش مسلسل على إيش.
0: وأحلى مسلسل عشان أدوره اليوم.
2: طبعا هذه القصة هو ما جاء عاد عرفت عنك الأستاذة
3: فاطمة. حياك الله لنا الشرف
0: والله بصراحة شرفتنا. لازم نعمل إن شاء الله نخصص يوم
3: مسلسل على إيش. يعني كانت في كل نهاية حلقة لازم تتطلق البنت، يعني كان حلو جدا. لأنه
0: نعم
3: هو المشكلة إنه كل الإرسال فاسدين. يعني واحد تاجر سلاح، واحد تاجر مخدرات، واحد يعني دكتور بدون شهادة، يعني حول بعض من الوقائع الحياة موجودة. ايضا مسلسل مدهش يعني طالب جامعي يتخرج من الكلية.
0: شوقتني والله يا استاذ ابراهيم صح؟ شوقتني
2: استاذ
0: مريم.
2: الله يحفظك.
0: مفاجأة الحلوة انه اجى على لا مفاجأة فعلا انك معنا المعد والمخرج والممثل
2: وان شاء الله. انا قلت لك ان شاء الله لنا لقاء. انا بعمل لك لقاء
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: ايوه ان شاء الله المره الثانيه بعمل معك بس من بيت امل كعدل، بخليكم تشوفوها وتسلموا عليها.
0: هي على تواصل اعتقد مع ابو الاولاد دائما يكون على تواصل مع امل كعدل.
3: هي من بطوله امل كعدل طبعا
0: يعني. والله يا ريت نتعرف عليها يا ريت.
3: يعني ما خليت ام ولا خليت ام،
0: لأن الشرف فيكم بجد كلكم يعني بالفنانة القديرة أمل كعدل وجهة التحية.
2: حتى
0: إن شاء الله
2: احنا
0: نكون
2: حتى هنا يدكم اللي أستاذة مريم.
0: نعم تفضل.
3: هي بعد أسبوع إن شاء الله طالع السعودية معها حافل هناك بتقدم عليه خمس أغاني. أمس أنا كنت معها طبيب أطلع طالع السعودية.
2: بالنسبة لتواجدنا هنا بعدم نحن نعتبر عيونك اللي تشوف فيها عدن، يعني يدك اليمين اذا احتجت في شيء من عدن، انت وجمعيه اوسي في الاعمال الخيريه. وان شاء الله الناس اللي بيسمعونا هنا من خلال هذه الاذاعه يكونوا لنا كداعمين
0: ان شاء الله.
2: معنا حتكون احنا ان شاء الله بنكمل
0: ان شاء الله يسمعوكم يدعموكم باذن الله تعالى يا رب ان شاء الله. انت بتستمر معنا كمان نص ساعه ولا؟
2: لا احنا بنتحرك تعمل معنا، ولكن ان شاء الله جيت كثير ما نشيش نقطع التواصل الجميل هذا بالبث.
0: تمام تمام. حابة تقول لنا بس حابة أقول حاجة واحدة. احنا تكلمنا عن السوشيال ميديا وال يعني كيف يعني انه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك في السوشيال ميديا كلهم يتابعوك، واحنا فرحانين انهم تابعوك. بس اذا حابب تقول كلمة اخيرة لشخص مثلا شاب طموح، يعني حابب يكون مثلك ويعمل زيك ولكن ما عندوش الامكانية، بايش تنصحه وايش تقول له؟ وكلمة اخيرة بعدها
2: عادي ينصحه انه يشتغل بالبداية زي ما انا كنت اشتغل. قلت لك انا كنت حتى اطلع ركاب واجمع لي قليل مبلغ، او مثلا اشتغلت او استلمت مبلغ معين اخرج المبلغ. مش مكلف اصلا الماء، من مش مكلف يعني من بيت الله. لا تشلش من خذ من المركز، يعني مثلا زي ثلاجة مكة، يعني تاخذ من دار انت تتعامل معه. حتى لو تعاملت مثلا انا اقول لك، يعني اذا في شاب يشتي يبدا عادي ممكن يجي ثلاجة مكة يقول لهم انا اشتي اكون زي الشخص فلان احمد سالم ابدا كذا كذا، ممكن حتى يتعاونوا معه. اهم شيء انه يعرفوا انه نحن لما ناخذ الماء مش انه خلاص اي ثلاجة اي محل.
3: لا لا بس ما تنساش يا فاخر، يعني مياه مكة يعني يعني بجودة عالية، وايضا مواصفات يعني ما فيش واحد يعني حتى نحن ما كنا نوزعها، ما فيش انسان اشتكى من المياه مكة. يعني في بعض المياه يعني يخلطوا فيها عملية الكلور نسبة زايدة او نسبة ناقصة. انا بنفسي لاحظت ان نسبة الكلور الموجودة هنا اللي يعملوها بتقنية عالية جدا جدا بامانة. يعني واحد يقول افترض يعني 300 زمزم السعودية، يعني ما لما تجي يعني تقول كلمة ما تشعريش انه مياه، تشعري انه كأنها يعني
2: رغيضة، نصير رغيضة.
3: يعني انا اشوف الان لما اطلع الدبة هكذا، يعني من جودة المياه ومن صفاء المياه اشوف كأنها مراية للجنب الاخر انا اشوف الان الشخص اللي قدامي اشوفه امامي، يعني كمياه صافية جدا جدا.
2: اي واحد يبدأ المشروع يبدأ حتى ب 10 حبات 20
0: نعم
2: ابدأ وانت عارف انه هذا العمل لله بس ومرخص، لا تبدأش انه هذا العمل يبو فايدة او مصالح، لا اعمله والله العظيم. والله يا استاذة مريم الان عندنا الغاز معدوم في عدن، يعني يوصل لك واننا اخرج بسفرة البترول واسفر البترول عادي اخد ايش يعني، خلاص هذا عمل عملته انا لله، ليش عدنا يعني انتظر في يوم كده؟ لا
0: صحيح،
2: متى ما قال الدعم ركلت على الله.
0: نعم.
2: وإن شاء الله الفترة الجديدة بتشوفونا إن شاء الله ونعمل أشياء أكبر بإذن الله، يعني حتى إن شاء الله إذا أراد بنوصل للثوانك الماء، إذا في أحد بيعطينا مثلا بوزة ماء أو مثلا راعي ثلاجات ماء بتعاون معاه مستعد. أيوة ممكن نستعد ذا الشيء. أهم شيء إنه بإذن الله يا رب، أنا بطلب من الله عفوا، يعني مشيش أنا أحد يقول إن أنا يعني قللت في قيمة أحد، لا أنتم كلكم أيوة كلكم يعني مخالق الله. نحن بنعمل حاجة أو شيء أيوة بطلبة الله يا رب وفقنا. وبعدين كل شخص على حسب ما أحب لله من أجل يحب يتعاون معنا جزاه الله خير. على واللي مش قادر برضو يكفي إنه حتى يكتب دعوة لنا. هذه هي الفكرة إن شاء الله بإذن الله. فضلك أستاذة مريم.
0: تمام.
2: يسعد قلبك يا رب.
0: حابب تقول كلمة أخيرة قبل ما نختم معك.
2: تفضلوا.
0: حابب تقول كلمة أخيرة لل
2: أنا أقول شكرا لمن عرفكم عني، وشكرا لمن وقف معي من هذه المؤسسة الرائعة اللي كانت تعتبر نص مني قلت لك. وإن شاء الله يا رب نكون دائما بيننا تواصل، وأي شيء جديد إن شاء الله أنا بتواصل معكم.
0: تمام أكيد نحن دائما حاضرين للشبابنا اللي عندهم يعني طموح انهم يعملوا شيء من اجل ابناء جلدتهم من اجل بلدهم، فهذا شيء يعني من غير كلام يعني مرحبين واهلا وسهلا فيك بجد. وهذه بصراحه تجربه بصراحه جميله جدا اللي عملتها، يعني تستحق الشكر والتقدير لك على كل المجهود اللي تعمله من أجل هؤلاء المساكين والشباب والشيوب اللي في الشوارع اللي متحطحين تحت رحمة رب العالمين، الشمس تلحفهم وهم جالسين على كراتين وتبدلهم القارورة الماء، هذا شيء بصراحة ينحسب لكم عند الله سبحانه وتعالى.
2: أكيد بإذن الله. الله يحفظك أستاذة مريم،
0: نتمنى لك كلهم. نتمنى لك التوفيق طبعا، وإن شاء الله يدعموك كثير من اللي يسمعون إحنا ويساعدوك، لأن هذه سقاية ماء يعني أجرها كبير عند رب العالمين. نتمنى لك التوفيق كل مبادراتك، وأن تستمر بإذن الله في هذا.
3: امرأة دخلت الجنة بسبب ماء، بسبب هرة سقطها ماء.
0: إن شاء الله وأن تتطور إن شاء الله إلى أكثر وأكثر بإذن الله.
3: هو شوف الإبداع، عملت الإبداع، لأن شيء إبداع لازم يتعب، لازم يضحي، لازم صحيح. أنا أول ما أنتجت أول مسلسل كان يا برحة ما تمت، يعني كنت أمشي بالحلقة الأولى والحلقة الخامسة والحلقة العاشرة ما بش معي أي قناة، وإذا كانوا يقولوا الممثلين يا أستاذ عبد الحكيم شو بقى تخسر، يا عبد الحكيم وقف العمل يكفي العشر حلقات حتى لا بقى واصل. طبعا واصل، ثم واصلت الحلقة العشرين واتفقت مع قناة يمن شباب، وعلى طول شافت المسلسل وقالوا إبداع قوي ونحب نمثلك، والحمد لله عملت عقد معهم وبتفعل المسلسل في شهر رمضان قبل حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات. أول مسلسل كان
0: ما شاء الله.
3: يعني الإبداع، يعني أقصد من الإبداع إيش يتعب بالبداية.
4: طبعا المتابعين المتواجدين عندك اللي من عندكم من طرفكم هم حيتواصلوا معك اذا احتاجوا اي شيء، وانت حتوصليهم
0: يعني. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا رب، وفي كل ما تصبوا عليه، واكيد يعني في قعبتكم الكثير ان تتطوروا اكثر واكثر من اجل الماء ومن اجل اشياء كثيره في قعبتكم. فأتمنى التوفيق.
3: أوه من مليان مليان. على مستوى المرحوم كذا على خلوا كم معك أغاني. كذا يعني فوق.
4: إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يحفظك.
3: أنا أحب الكوميديا، أنا أحب يعني دائما
5: المشعر،
3: وأحب نسعد الناس الآخرين اللي جنبي بإذن الله.
0: بإذن الله. الله يحفظكم.
3: أنا أمس
4: يا أستاذة مريم.
0: نعم.
4: مش تكملي مع عبد الحكيم، هذه ممكن أنا أقضي الأمور اللي هنا الآن مع الناس. وعبد الحكيم ما شاء الله تبارك الله.
3: لا لا لا، أنا معي حرمة الساعة 4، عمل الساعة الصباح يعني ولا
0: غدا قعدت وغدا. شوف بقى تسبب له ضربة اليوم والله يا أستاذ أحمد، بتسبب له ضرب بعد من المرأة. ألو سمعتوني؟
3: وقت الدخول،
0: ها صوت قطع ولا
3: وقت الخروج لازم يعني.
0: اوكي
3: الاخبار قال تاخرت الساعه 5 عليها، يعني تاخرت عليها بعد الساعه 5 عليها عقوبات. يا اما صب في البيت
4: تبعتك ان العقوبه
0: من اللي صب في الفنان عبد الحكيم يصفي ولا الاستاذ احمد؟ كلكم بصراحه تشتغلوا وتساعدوا، والله برافو عليكم. برافو عليكم. يلا في امان الله، استودعتكم الله. شكرا. في امان الله، استودعتك الله، موفق ان شاء الله دائما. موفقين.
2: انا صفتك انا.
4: حياتي لك، الله يحفظك. الحمد لله أهم حاجة
3: كمان كمان برافو
0: روشتوني. ارتبشت معاكم يا شباب. معي يا شباب هلكم؟
1: تعرفي لأنه النت صعب في اليمن
0: أكيد
1: متقطع.
0: أكيد فبيكون خرجت لما موجود أستاذ أحمد كلكم؟ تكت خرج يبان خارج أستاذ أحمد. أستاذ أحمد خارج. طيب أستاذ أحمد طبعا خارج بعد ما أتكلم عن البيت والطبيخ والضرب. يا ساتر يا رب، أحسن بدل ما يلاقوا بعدين ضرب معنا. إذا نحن نستكمل حوارنا معك، هل نستكمل أول أن الجمعية أو أن المدرسة؟
1: زي ما تحبين. إيش تحبين؟ مدرسة؟
0: عندي
1: المدرسة نحن معانا في الجالية اليمنية مرتين في الأسبوع.
0: نعم.
1: يوم الخميس لغة عربية.
0: يوم الخميس يعني لغة عربية.
1: لغة عربية. أيوة. ويوم الأحد قرآن كريم.
0: قرآن.
1: اللغة العربية في معنا احنا مختلف الجنسيات، حتى في أوروبيات يحبوا يتعلموا اللغة العربية من أسبانيا، من أفريقيا، من إيطاليا، وفي سوريات. ويوم الأحد قرآن كريم للبنات الشابات اللي 15-17 سنة وأمهاتهم. وفي أطفال يكونوا يعني نحب نفس ال بالقالية، مكان واسع ما شاء الله.
0: نعم. هذه قرني إلى أن أسألك أن الأسرة كيف تستطيع الأسرة أن تشجر يعني تشجع أبناء على حب اللغة العربية بدل من يشعروا بأنها مجرد مادة زي المواد الدراسية اللي يدرسوها في المدارس؟
1: أيوة، شوفي، الاعتماد على تربية الأطفال منذ الصغر. الطفل لما يكون صغير تعلمي على اللغة العربية أو الباكستانيين، اللغة الباكستانية أو الهندية، أو كل مجتمع له بيئته. ومن الصغر إذا علمتي على البنت على الحجاب، على القرآن، على الصلاة، يكبروا خلاص هذه ما تعتبر عادة، تعتبر عبادة. في البداية تعتبر عادة تعودوا عليها، لكن لما يكبروا ويفهموا تكون عبادة. فما حد يستمر هذا الترابط الديني بينهم بينهم وأخوانهم
0: مع بعضهم. وقد سألوا أنت تشجع الأهل أنهم يتحدثوا في البيت اللغة العربية؟
1: هو يعني شوفي،
0: أنت قلت كما الأبناء يأتوا مع
1: أيوه. هو شوفي، في صعوبة، في صعوبة أكثر للعائلات هنا تعاني من هذا الشيء. نحن بنتكلم معهم بالعربية أنا والأخ هنا، بس هنا الكولتشر اللي هنا، البيئة، المجتمع، الدراسة، يتكلموا إنجليزي، عربي يردوا بالإنجليزي. مش أنا، أطفال ثانيين وبنات وشابات كمان كثير، وتحصلي حتى لغتهم العربية مكسرة. بس بحاجة يعني ضحايا غربة.
0: بس أنا أعتقد أنه الأسرة تلعب دور في أيوة. اللغة العربية.
1: أيوة.
0: لو في البيت الزوج والزوجة ما يتكلموش إنجليزي إطلاقا مع أولادهم، في البيت جيب هذا تعال هذا سوي
1: أيوة.
0: هذا
1: أيوة.
0: يقدروا يتكلموا
1: أيوة. بيفهموا،
0: رد علي أيوة. بالعربي زي ما أنا أكلمك بالعربي.
1: أيوة، بالبداية صغار تكلموا عليك بالعربي، بس صعبة صعبة تجي. بس لما خلاص ما شاء الله لغة عربية، يقروا يكتبوا بالواتساب، نتراسل بالفاميلي بالعربي.
0: بالعربي.
1: أيوة. بس ابني الصغير مكسر. أكرم ممكن تحصلي يعني صعب على العربي، بس محمد يرد علينا.
0: يعني أنت تدرسي في فترة الإجازة وفي فترة المدرسة كمان؟
1: أيوة أيوة. يعني كمان في الإجازة كمان لو رحنا هولدي،
0: يعني مثلا دحين نحن هولدي يعني بيبدأوا الدراسة يمكن تاريخ 9
1: أيوة 5/9
0: 9 صح؟
1: أيوة.
0: فبتبدأ المدارس أيوة. على عتبة افتتاح المدارس من جديد والاستعداد للمدارس.
1: على فكرة حتى نحن حتى بالإجازة نحن مستمرين يوم السندي،
0: يعني بالويكند
1: حتى في الهوليدي بنك هوليدي نحن بس هذه السنة وقف
0: بنك هوليدي. هذا الأسبوع بنك هوليدي يوم المدارس.
1: أيوة، لأنه إجازة صيفية، بس نحن مش بنك هوليدي، بس هذه السنة أخذت إجازة لأني كنت مشغولة كثير بالبيت والأولاد
0: يعني صعب
1: رحنا
0: تدريسي فقط.
1: هذه السنة كان وحار كان حر، القالية اليمنية حر فيها شديد، فقط قل حتى سبتمبر تبدأ إن شاء الله.
0: ما فيش مجال إن تدرسي بعد ما يخلصوا العيال المدارس من الساعة، يخلصوا المدارس الساعة 3 يعني الساعة 5 إلى 6 لو
1: لا، نحن نخليها يوم
0: الويكند فقط،
1: يوم الأحد نخليها الساعة 12
0: قليلة، ما أسبوع كامل تروح منهم الخمس الأيام، فتكون قليلة عليهم إنهم يستذكروا اللغة العربية ويحفظوا القرآن.
1: لا أنا ما درست لغة عربية للأطفال، صعب. درست مرة بالقالية اليمنية، صعب يعني أطفال
0: يعني إيش الصعب يعني؟
1: صعب الأولاد شقي روح مصدعة فاكتفي بالنساء الكبار بس.
0: أيوة. ويوم هل أنت ما تدرسيش أطفال؟
1: لا معهم
0: هل أطفال أيوة. ودرسيهم كلهم مع بعض قاعدين جنبهم
1: مع بعض. بنتي قلت لك تكون معنا وتمسك الأطفال وأنا يمسك الأمهات والبنات الشابات، فساعة الظهر يعني وقت مناسب. الخمس الأولاد الأمهات والبنات الشابات اللي تخرجوا من الجامعة والكوليج ممكن يقوم يوم الخميس الساعة 10 الصباح.
0: القرآن اللي تعلمي قرآن قراءة عادية أو قراءة تجويد؟
1: لا لا، قراءة عادية لأنهم عادهم مبتدئين.
0: بالنسبة للأمهات كمان
1: أيضا قراءة
0: الآن تطور في حفظ القرآن.
1: أيوة.
0: الآن تطور العلم في القرآن، الآن أصبح التعليم عبر التيك توك أونلاين.
1: لا، وسائل تلاوة القرآن عن بعد، ونفتحها كل يوم، مرة الصباح ومرة الظهر، ثلاث مرات في اليوم يفتح، ومعي معلمات.
0: يعني مش أنت لوحدك، في
1: معلمات؟ لا، في معلمات من مصر ومن قطر، ما شاء الله فيهم، أدعي لهم الله يحفظهم.
0: ما شاء الله.
1: ومستمر التيك توك، مش التيك توك، هذا الزوم، برنامج الزوم.
0: يعني ممكن تعلمي عبر الزوم؟
1: أيوة، بالزوم.
0: يعني ها، مش بداخل الجالية؟
1: لا، أنا في الجالية، بس أحيانا طريق بالزوم، بس هذا بتعلم لي ويا اللي بتعلم تجويد مسابقتي،
0: صوره مع بعض،
1: صوره صوت بقى فقط،
0: صوت
1: بقى. تجويد القرآن الكريم في الزوم، لكن بالقاهره اليمنيه نعلم القرآن، نعطيهم صوره وبعد اسبوع يحفظوها، نجي نكررها، نكون 20 نفر شخص مثلا، والأسبوع الجاي نبدأ بصورة جديدة.
0: طيب، لو تحدثنا عن تجربتك مع الأطفال، طبعا الأطفال كنت دوشة وقارة، ما أكثر الأمور التي تساعد الطفل على حب التعليم والاستمرار، أنه يستمر فيه؟
1: قلت لك التحبيب، الواحد
0: يبقى الرأس ومخا، لكن أنت تحاولي تعملي شيء أنهم يحبوا أنهم يحضروا هذه الحصة ويحبوها كثير.
1: أكيد يكون صعب عليهم يجيبوهم أولياء الأمور، يجيبوا الأطفال للأم، بس لكن بيتأمل لا، بيقرأوا عربي بس مثل ما قلت لك، اللغة لغتهم الإنجليش، يتكلموا إنجليش أكثر
0: يعني
1: من العربي.
0: صعبة صعبة. طيب، بالنسبة لدور الأم والأب، يعني إذا تكلمنا عنه، التي تلعبه في دعم أبنائهم تعليميا وتربويا.
1: الأب والأم مفروض يعلموا أولادهم عن الأخلاق، خاصة نحن في هذا البلد، بلد يعني ما شاء الله الحمد لله، أنه في نحن في شيفيلد أكثر العائلات، أو ما بقولش كلهم إلا ربي، نحن متمسكين بالعادات والتقاليد، الحجاب، الصلاة، الصيام، القرآن، السب ممنوع، الشتم. مثلا سبحان الله، مثلا لو رحت اليمن ممكن تشوفي في اختلاف، فرق كبير بين أطفال اليمن وأطفال بريطانيا. نشوف أطفال بريطانيا
0: ملتزم
1: وأخلاق بصراحة أفضل من،
0: صح، شفنا كمان الشباب والشابات ما شاء الله، تحسي إنهم لو كان في اليمن كان عادي، يعني تقرب تروح تدرس مدرسة أو روحت يعني إنهم يتعلموا النطق الصح في القرآن، كيف تنطق القرآن، وبعدين كمان ما عندك مخارج الحروف، كيف يتعلموها، كيف ينطقوها. هنا تعلموها في اليمن، إحنا كلنا تعلمنا إنه نقرأ قراءة عادية.
1: أيوة أيوة،
0: ما تعلمنا لا مخارج الحروف ولا التنوين ولا التقويد ولا شيء من هذا.
1: صحيح صحيح. لا لا، أنا ما قللش بأهل اليمن، أهل اليمن بيقرأوا بالتقويد، في عائلات كثيرة طيبة.
0: ربما الآن الجيل الجديد أو غير اليمن، يعني الدول العربية بدأوا إنهم يشوفوا إنه في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس بالتيك توك وغيرها من المواقع، إنه يدرسوا التجويد، التنوين، مخارج الحروف، وقراءة القراءة، عدة قراءات، قراءة ورش، قراءة حفظ.
1: أيوة أيوة، في
0: يعني بدأوا يتشجعوا إنهم يعملوا مثل هذه الأشياء.
1: أيوة أيوة، عملك على الإنسان سبحان الله، إذا كان يعني نفسه انه يتعلم القرآن ويتعلم
0: صراحة
1: الدين.
0: يعني نفسي ما اعرفش اذا كنت اقرأ،
1: هو صعب بالبداية، بس لو قرأتي كده شهر شهرين كده مخارج الحروب تتعلميها وتعرفين ان شاء الله.
0: صح،
1: احنا نقرأ فقية حصة في القالية
0: ان شاء الله بالويكند. يوم الاحد. يوم الاحد يكون عندي الاولاد والاحفاد. اليوم عندك يا ماما غدا.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله، البيت عندي 12 حفيد وحفيده ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: ايش اقول لك، يخول لي راسي، انا بسوي الغداء وكلم حريم العيال، هم يقوموا بعدين بعد عيالهم ويرفعوا.
1: تمام.
0: انا على اسوي
1: خلاص.
0: والسبت للاسف، انا اتمنى كان
1: السبت عندنا الاحد،
0: الاحد السبت اللي معي اذاعه، فصعب علي. فإحنا لما تعلمنا قرآن ما كناش زمان ما كناش نعرف إنه هذه رواية كذا ورواية،
1: لا صح،
0: لكن
1: صح
0: الآن بدأت هذه، فأنا رأيك بهذا.
1: أيوة أيوة صح ما شاء الله،
0: وأيها أصح في قراءة القرآن من رواية القرآن.
1: في اليمن لما كنا صغار وأطفال نتعلم اللغة الدينية والقرآن الكريم كأنها عربية.
0: أي.
1: بدون أي أحكام بدون أي الآن سبحان الله تعلمنا.
0: إيش من يعني رواية يعني من الروايات
1: حفص.
0: هي الأحسن يعني هناك عدة روايات يقرأوها وكل رواية تختلف
1: صح
0: من ناحية النطق.
1: أيه.
0: رواية حفص يعني إحنا نقرأ قراءة عادية لا نعرف حفص أو أخرى فللأسف هذا ما تعلمنا فيه عند الفقيهة كان نروح. أنت تعلمت عند الفقيهة ولا تعلمتي؟
1: لا تعلمت في فلد ما تعلمتش في اليمن تعلمت اليمن عادية قلت لك.
0: أجيت وأنت صغيرة؟
1: أجيت
0: قبل فرنسا كان زور
1: في سويسرا
0: أيوة
1: كنا عايشين في سويسرا وانتقلنا إلى هنا
0: يعني جلست فترة طويلة في سويسرا
1: 8 سنوات
0: وكان رئيس الجالية هنا
1: ما شاء الله مش رئيس اليمني
0: مدير عام الجالية اليمني ما شاء الله نوجه له طبعا التحية ده سمعنا احنا بإذن الله تعالى طيب
1: كانت الرحلة هذه الزيارة هذه مفاجأة لنا كانت
0: بعدين لازم نجيبه
1: إن شاء الله ممكن يجي
0: مع رهاف ومع البطل إلياس
1: إن شاء الله يحقق أماني إن شاء الله
0: خبرينا شوية عن إلياس
1: الآن عمل كونترات مع ديفيد أولي مش عارفة من إن شاء الله بيلعب الآن والسنة الجاية إن شاء الله بيبدأ على الحزام
0: كان لعب قريب ونزل
1: إن شاء الله
0: رافت نزل يعني زوبك نزل المقاطع اللي فوز ما شاء الله ما شاء الله في كل لعبة اللي نلاحظ أنه
1: ما شاء الله عدوان
0: على كل لعبة على محمد
1: ان شاء الله في 7 سبتمبر سبعة نوفمبر مع ارجنتيني ما بعرف من اسمه وفي يناير ان شاء الله يلعب على الحزام
0: ها اول حزام بيلعب من اول الحزام هذا يعني اللي هو ده بس الطب يعني الحزام.
1: ايوه ان شاء الله بنتقل نقله ادعوا له دعواتكم
0: أكيد.
1: أنا بصراحة ما أشوفش المباريات حقه لما تكون في مباراة أخرجنا مع صحباتي
0: ليش؟
1: أخاف
0: ليش تخافي؟ ها بتحبش الضرب
1: يدكر لا ما أحبش أخاف أقول له يعني ضربة الرأس تجي لك أو بس ما شاء الله
0: إنهم بالنهاية عاملين لهم
1: قطعت كلامك نسي محمد يعني أنت مثلي يعني حركات نسي محمد بس أنا خايفة أنا بخاف عليه لو تعرفي ايه خطر
0: ضربت النجاح يا انت ضروري من خبطة يعني ما كانش مرة مخبوط مع أول شيء
1: ما شاء
0: الله هذه الطاقة اللي
1: بس لا اطفال انت لما شفتيها عقلها لا ما يلبس
0: اللي يلعبوا ما يلبسوهاش
1: لا دحين الكبار لا ما يلبسوهاش
0: يعني الحماية فقط اليدين لما يحمي بكه بيتو الاثنين بس يحمي بكه
1: أيوة.
0: وأسنانه
1: حاجة خاصة
0: أطولهم يعني في حاجة حماية أيوة. كمان
1: يعملوا فيكم يعملوا لهم
0: ما شاء الله
1: أيوة.
0: يعني ما الحمد لله إنه ما قالك شكرا إن شاء الله

0: ما تحدثنا في ظل انشغال الأهل والضغوط تعرف الحياة، كيف يمكن تخصيص وقت بسيط للقراءة والتعليم القرآن واللغة العربية داخل البيت؟ أنت عارفة داخل البيت يعني ضغوط المنزل.
1: شوفي، في عائلات مثلا يضغطوا على أولادهم كثير بالتعليم اللغة العربية، يروحوا الأطفال من الصباح مثلا معهم إلى الساعة صعب عليهم، حتى في اللغة العربية صعب على الطفل، لكن إذا كان مرتين بالأسبوع ممكن الطفل يعتبرها يعني خلاص قضوا هذا اليومين هذه المحددة لي لوقت الدراسة، لكن صباح للعصر العصر للليل يكون هلكان الولد، الطفل يكون كان ما يقدرش يستوعب الصبح نفس الروتين، وحتى السبت والأحد في ناس كذا يعملوا.
0: يا أهل يكرهوا الدراسة، يكرهوا مكتبة الضغط الأهل على الطفل.
1: أنا بالنسبة لي معيشه في رؤوف الله يحفظه، دحين عمره 32 سنة، إلياس ورهف، أعلمهم بيت بي سبورة، وكنت أعلمهم نفسي ويعرفوا يقرأوا ويكتبوا رسائل
0: بالنسبة للعربي
1: بيت، وعلمهم أوراق صحيح لهم ومدايا وشهادات وعلم المدرسة على أولاد بدون مدرسة ممكن ينشأوا أطفال ويلعبوا. ما
0: يعني تنصحي الأمهات أنهم يعملوا يحدوا هذا الحد ويعملوا في البيت؟
1: أيوة تكون في يعني يعملوا مرة يعني هنا
0: نفسها بوقت كده
1: يكون يومين، لكن ما تعملش يومين، أعتقد تعمل 3 أو 4 مرات في في الأسبوع، لكن الباكستانية يوميا فهذا صعب اليوم تحصل القرآن.
0: صح،
1: القرآن الكريم ما شاء الله تجويد
0: ما شاء الله،
1: بس عليهم أطفال ما حسوش بطفولة يعني.
0: صح،
1: سأل الله أن يوفقهم ويوفق الجميع إن شاء الله.
0: ما أنا فاصل آخر فاصل معنا
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. خليكم معنا مستمعين الكرام، أنا آخر فاصل ونواصل حلقتنا معكم بهذا اليوم.

0: شریف کا وسیم تر اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں.
1: سمعنا الكرام, اهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم العربي عالم الاسره على اذاعه لينك 96.7 FM. ونرحب مجددا بالاستاذه والسيده انتخاب مدرسه القران الكريم واللغه العربيه
2: حياك
1: في القاليه اليمنيه.
2: حياك الله. اهلا وسهلا. شكرا لكم على هذه الاستضافه الطيبه.
1: طبعا معنا بس فقط 20 دقيقه او ربما ربع ساعه ان شاء الله.
2: ان شاء الله بنختصرها.
1: ان شاء الله اكيد يعني بتمر بسرعه معك. مرت ساعه ونص يعني
2: ما شاء الله بسرعة. ما شاء الله
1: يا سبحان الله. فكنا نتمنى والله وجود بنت شابه مثل رهف تكون موجوده معنا. خلاص. تحدثنا يعني نشجع الشباب والكوادر الشبابيه في دراسه الجامعه في التخصصات اللي يدرسوها ما شاء الله. درست انجينيرنج سوفت وير
2: انجينير.
1: نعم. فما شاء الله عليها وراحت لألمانيا
2: عشان أخذت كورس 6 شهور كملت
1: يعني الجامعة هي اللي أي. أرسلتها جامعة جامعة شيفيلد.
2: أي دورة.
1: والآن إن شاء الله متواصلة مع جامعة
2: التخرج
1: السنة الجاية إن شاء الله. نتمنى لها النجاح والتوفيق يا رب وتكون من الأوائل بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: واللي جايبة مجموع أكبر مجموع.
2: تخصصها صعب كثير. سوفت وير انجينير تبع الكمبيوتر والسوفت وير وال هذا حق التوك توك وحق الشغلات هذه.
1: ما احنا
2: عارف ايش هذه تخصصت فيه.
1: نحن ما تعلمنا هذا كله كان تربية الأطفال كان أهم حاجة. نحن نخرج كوادر مستقبل يكون له مستقبل باهر أحسن من مستقبلنا نحن.
2: أكيد
1: تزوجنا وأنجبنا وجبنا أحفاد. تعرفي نتزوج إحنا صغار ما شاء الله. أنت عندك أولاد مش مبين عليك كبار.
2: ما شاء الله.
1: الله يبارك لك فيه. أنا كمان
2: إدريس وموسى.
1: بس أنت مش مبين عليك.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله ربنا يبارك لك إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
1: وأهم حاجة أنك ربيتي ما شاء الله أولاد يعني ذات علم وثقافة طالع لهم أم وأبوهم ما شاء الله تبارك الله. نجي على هذا يقول نحن إلى موضوع تعليم اللغة أو لغة القرآن واللغة العربية. هذا لا يقتصر على الطفل فقط إنه يحفظ فقط. برأيك هل ينمي شخصية الطفل ويقويه؟
2: أيوة أكيد. مثلا عندي طالب واحدة سورية ابنها طالب ما شاء الله تبارك الرحمن عمره 6 سنوات 7 سنوات ما شاء الله بيحفظ. تعطيه الأسبوع وأقول له next week تحفظها. يجي الأسبوع الجاي حفظها. سوريين يمكن 2 أطفال بيحفظوها وبعدين 3 بيحفظوها. يعني الطفل يستوعب يقدر يقرأ غير الأم كمان بيحفظه. القرآن مش صعب اللي بيقرأه
1: أكيد
2: مش.
1: ايه واللي يستهوي اكثر كما تبني كما قلت تبني شخصية الطفل.
2: ايوه
1: تخلي عنده قوة وشخصية.
2: ايوه ايه واحترام انه هذا قرآن لازم له
1: ويعرف انه في القرآن فيها احترام للوالدة. أيوة. تربي فيه
2: العربية كمان نعلمهم عن عن الانبياء. عن الأنبياء أسماء الأنبياء وقصص قصص كل أسبوع لنا قصة عن نبي من أنبياء الله الصالحين. فإن شاء الله يتعلموا
1: إن شاء الله.
2: ما قلت لك إيطالية وفي واحدة إسبانية واحدة أفريقية.
1: هذا قرني للسؤال الآخر اللي هو كيف تتعاملي مع الأسر والأطفال من شخصيات وجنسيات أخرى؟
2: عادي لغة عربية يعني مش بس بيفهموا.
1: إذا يعني أقول كمان إنجليز وحابين
2: في أجانب
1: يعني معهم أطفال في واحدة تعمل إذا ما
2: في واحدة مثلا لو قطعت كلامك واحدة إيطالية عايشة ما شاء الله الله يحفظها تتكلم عربي مكسر بنفهمها.
1: بتفهم.
2: إيطالية زوجها مصري فبتحاول تتكلم عنه طيوبة ما شاء الله ونعمل بريكفاست نفطر مع بعض وكذا
1: ما شاء الله
2: وتجيبها الأكل الإيطالي مسلمة ما شاء الله، محجبة وعباية وتلبس وتحاول تقرأ القرآن، بتقرأه بصعوبة بس
1: يعني قراءة القرآن
2: تقرأ وتكتب تكتب خطها حلو،
1: تكتب عربي؟
2: أيوة تكتب عربي
1: ما شاء الله
2: طبعاً. إيه كانت ما تعرفش بس
1: بيكون خطة في الإنجليزي كمان بيكون
2: أكيد
1: يعني نعم أكيد. طيب إذا ما تحدثنا عن النصيحة اللي تقدمها للأسر اللي تجد صعوبة في ندخل ابنها يهتمون بالمدرسة والتعليم، إيش تقولي لهم؟
2: يأخذوا بالهم عن أولادهم، يسألوهم إيش أدرسوا اليوم، إيش بتدرسوا بكرة، إيش استفدتوا اليوم، إيش عملكم مدرسة، إيش عملكم اليوم من درس، من تدخل تعرف ايش اللي هم اخذوه في المدرسه، إيه اللي بس ايش اللي حصل في هذا، ايش اكل، ايش صح من صغر عشان يكبر وهو صدق مع امه ويخبرها بكل شيء يعني
1: اكيد
2: ايه، وما يخبر شيء ويكون ما فيش اسرار بينهم
1: اكيد يعني الطفل اذا كبر يقول لك
2: صديق
1: صديق
2: ايه صديق
1: قومي او صديق يعني إيه. إذا كبر ابنك
2: خوي أيوة
1: هكذا بالضبط. كان يقال زمان
2: أيوة.
1: لكن الآن الابن أصبح مستقل وخاصة في التربية هنا تعرفي
2: أيوة.
1: أول ما يوصل 18 خلاص أنا مستقل، أنا في بعض الأطفال
2: في يستقلوا في, في, في بعض بس في أسر
1: في بعض حافظة
2: أيوة. 10 سنة بس يقدر يستقل ويروح يعيش لحاله وده، بس نحن مسلمين لا مش
1: لا، هنا يتفلت الشاب مراهق يعني أيوة. يستمر مراهق فوق
2: الأمور اللي تمر من تعلموا على الحرام الحلال القرآن الأب والأم الحنية، فالأمور لا يمكن يتركهم يروح مجتمع غير مجتمعه
1: صح. هنا بس التربية يعني أنا معهم في التربية هنا
2: صعبة صعبة
1: التربية صعبة فيها
2: تشتي صابر
1: تشتي صابر فعلا ما تشيش تمد يدك على الطفل
2: لا
1: بغض النظر عن حكاية ممنوع، هو فعلا لا تمد يدك على الطفل غلط لأن هذا يعقد الطفل إنما تجلسي معه
2: حتى
1: يعني بيسمعك لما تحاوري
2: أيوة.
1: لكن لما تجي تضربي وتخوفي يعني ما عاد بيسمع لك
2: ما تكلمين ما يش فيك،
1: لكن اجلسي معه حاوري بس المشكلة أن أحيانا بعض الأمهات والأبهات صعبين في بعض الأسر يعني
2: ما الله يعين نحن كله
1: يعني
2: مع أولاده
1: فما يحسوش بالخطورة اللي ب
2: أيوة ممكن
1: لأم وأم وحصلت أيوة. في كثير من
2: حصلت إيه. إذا مرت من البداية في أطفال
1: هنا كلام أيوة. الحوار
2: برو ليش لأن من صغرهم يمكن
1: صح.
2: يمكن مثلا ما ينحبوا صحيح نسأل العافية لأولادنا وأولاد المسلمين يا رب.
1: آمين يا رب. تربية الأولاد بصراحة صعبة.
2: أيوة تشتي صبر يعني صبر. وخلت لوجه الله.
1: طبعاً طبعاً. فمفروض يعني نحن يعني هو مش موضوعنا موضوع أسرة أم وأب، مفروض إذا في تفاهم بين الأم والأب الأولاد يطلعون.
2: أهم شيء. أهم شيء صح.
1: لكن أنت بداخل البيت أيوة. يعني في مشاكل.
2: في مشاكل.
1: أسرية.
2: تأكس على الأطفال إيه.
1: فهذه هي المشكلة. فنتمنى إن شاء الله يا رب.
2: سأل الله العفو والعافية
1: للأسر اللي متشددة قليل أو متعصبة قليل أو
2: أولادها المراهقين خاصة تصبر عليهم
1: بعضهم يعني سريعين الغضب
2: أيوه بعضهم
1: يعني بحيث صبر الصبر موجود ممكن ممكن بس الغضب شديد بعد ما يغلطوا بعدين يندموا إنهم عملوا شيء هذا وخاصة أمام أطفالهم اللي يتعقدوا يعني عرفي الطفلة والله من كثرة المشاكل ما تشوفيها تضحك أبدا لا تضحك ولا تصافت ولا هذا وكل شيء يخوفها يعني هذا بسبب أنا قلت بسبب المشاكل اللي تحصل
2: مشاكل
1: مشاكل
2: صغيرة قد يكون
1: أيه. مشاكل كبيرة فنتمنى أن الأمات يحضروا من هذا الموضوع لأن في النهاية
2: بعض التزيم هذا يجي لهم والتوحد للأطفال
1: يعني كتر التوحد هذا كتر كثير كان أول ما فيش عندنا هذا الكلام ولا في هذا الخبر هذا في كذا هذا انطوائي هذا ما كانش
2: وخاصة دحين مع التواصل الاجتماعي والتكنولوجي دحين تلاقي الأطفال والشباب باللابتوب والإنترنت
1: يضيع وقتهم فيه. سبحان الله. طيب يا أستاذة انتخاب من خلال خبرتك ما الشيء اللي تتمني أن يعرفه كل أم وأب عن تربية وتعليم أبنائهم؟
2: أمنيتي والله أتمني أنهم يربوا أولادهم من الصغر مثل ما قلت لك تربية إسلامية صحيحة ما يندموا عليها بالكبر. إذا الأب والأم ربوا أولادهم عن الطيبة والحنون كانوا طيبين وحنونين مع أولادهم وعلموهم عن العيب الحرام الأخلاق الطيبة فلما يكبروا الطفل تكون عنده مشاعر أم وأبوه اللي علموه إياه وهو صغير فبيكبر هذا الطفل وناجح
1: طبعا.
2: ناجح بحياته وناجح بمستقبله وناجح إذا الأسرة من البيت بدأت مع أطفالها وكانوا ربي صالحة فيكبروا ويكونوا صالحين إن شاء الله. مثل ما قلتي عصبيين ودائما صياح دائما سب دائما لعن كيف بيكبر هذا الطفل عارف شاف الأب والأم يعني
1: صعب فعلا. هنا نرجع إلى موضوعنا موضوع أوساي
2: أوساي
1: أنا بكر
2: واي
1: أيوة أنا أنطق أوساي حسيت إن أوساي خلاص قد انتهينا لأنه باقي من الحلقة قليل أوساي في الكاميرا الأول فأنا بسميها أوساي. طيب خلال تجربتك في العمل أوسي ماذا علمك هذا العمل عن احتياجات الإنسان والأسرة وما الرسالة التي تتضمن أن تصل إلى المجتمع؟
2: والله أنا أتمنى أن هذه الجمعيات أكبر وعندي يعني يدخلوا لي مثلا كفيلات أقدر أساعد هذا الفقراء المساكين المحتاجين وأتمنى تكبر هذه الجمعية يعني ودي أنه أعطي الكل.
1: هي رسمية؟
2: أيوة رسمي من
1: مصرحة.
2: أيوة مصرحة وعندي رفرنس نمبر كل شيء بس ما فيش دعم مادي هي فقط لصديقات قليلات وابني وعيالي الاثنين وزوجي وأنا بس
1: ما أقول
2: حتى
1: يعني مثلا لوحدكم أنتم
2: ما أقولين أيوة عز وجل ف نتمنى أن اللي يحب يتواصل معنا إن شاء الله نحن رحب الجميع
1: أكيد أكيد إن شاء الله يسمعونا ويتابعونا كل المتابعين في أي مكان أنهم يتواصلوا معك فأكيد إذا حبيت نحط رقمك ممكن أوكي تحطي أول قبل ما نغلق بقية
2: أيوة موجود رقمي
1: حافظة
2: أو 7446933309
1: ثاني مرة عشان يحفظ.
2: أوكي 07-693-333-09
1: حلو ممتاز إن شاء الله يسمعوا ويتصلوا فيك ويتعاونوا معك
2: بإذن إن شاء الله نرحب بالجميع.
1: أنا أجر لله سبحانه.
2: لا شوفي يا أستاذة مريم كنا نعطي للأيتام للأرامل بعد انخفض الدولار يعني قبل سنة أو سنتين يعني رجع نص بدل ما نعطيهم السبعين أو الستين نعطيهم 30 صعب عليهم إيش تكفيهم هذه السبعين
1: 30 ولا أي حاجة
2: ولا حاجة
1: حتى أنت لو قلت 30 جنيه
2: لا حتى 30 جنيه ولا شيء لا 30 ألف أو 40 ألف إذا أطفال لكن الأسر نعطيهم 50 ألف 50 ألف إيش تعمل لهم تأكلهم والله بيع
1: يعني 50 ألف حتى ما تجيش 100 جنيه لو تجيب
2: ما تجيش لا ف
1: لا يعني ايش هي العشره
2: ايوه
1: تصرف فيها بدقيقه ولا هي حاجه
2: نحن
1: اللحم
2: هم فكروا بدقيق سكر
1: ايش
2: دفاتر والاقلام نحاول نعطيهم بالسنه مره هذه ان شاء الله ربنا يكتب لنا الاجر
1: ان شاء الله ربنا.
2: لكن لما يكثروا اطفال يكثروا نساء يكثروا صعب علينا صعب وما فيش داعمين ما فيش داعمين معانا
1: للأسف يعني
2: لكن
1: كل واحد يقول لك أنا بدعم أنا عندي أرحام أنا عندي أنا بعطي في عندي يتامى أنا أعطي لليتامى وما يقدرش عندي كل واحد يعني مهتم بالبيئة أو بالقرية تبعه
2: صحيح.
1: أو بالمدينة تبعه بما فيهم لأنه ما فيش شوفي في اليمن ما فيش أي مكان إلا وتلاقي فيه معاناة بجد أسر مش راضية تأكل روتي وشاهي.
2: صحيح صحيح.
1: مش راضية تأكل صح. لا سمك ولا لحمة لا بيض حتى. صحيح. روتي وشاهي. صحيح. بس عشان تعيش والمي.
2: لو قلت الحين يكلموني الأرامل والله يبعك قلبك يعني. بالخمسين الألف هذه كأنها قلت لهم يعني من السماء يقولوا شكرا لك يا أختي والله بنسددها للدكان والبقالة يعني يرثى لهم ساكين اللهم لك الحمد يا رب
1: والله
2: اللهم لك الحمد
1: بصراحة ما شتيش أقول كان كتير اللي يدخلوا في الواتساب بس بصراحة تبع الواتساب أحيانا ما تقدرش تتأكدي هل هذولنا فعلا بحاجة لمساعدة أم لا
2: لا أنا مؤصب
1: إلا إذا عن طريق أشخاص
2: عن طريق أشخاص مش أي واحدة تقولي تقولي
1: أنا مرة الشيوخ كمان يعني حللوا إنه أنت ما تتجاوبي لأنه ما تعرفيش لكن لو عرفت الأشخاص وعن طريق ناس أنت تعرفيهم يتواصلوا مع هذول الأشخاص ويشوفوا الحالة تبعهم فهنا بتكون في الثقة
2: صحيح
1: في الثقة
2: أيوة
1: ثقة بين اللي المعطي وثقة بين اللي هناك بيعطي وثقة إن الرجال هذا فعلا محتاج
2: صحيح
1: يعني وصل ليده الحقيقي
2: صحيح ذكرتني بالشيخ محمد المالكي كنا نعمل معه حلقات
1: وكانت عملنا معه لقاء مرة طبعا أيوة نعم أيوة. أنتوا كنتوا معنا
2: أي كنت معك أيوة هو قال قال أنتوا أسر جمعية أسيل الأسر المتعففة كان معنا أسرة أو أسرتين من ال إيش نقول لها إيش نقول لها الأسر يعني المهمشين يا رب سامحني يقول الأسر المهمشة فبيتوا
1: فقال يعني المهمشين اللي شحتوا بالشارع
2: اللي شحتوا بالشارع
1: في ناس المهمشين اللي هم السود
2: طبقة المهمشة
1: يعني حتى يسموهم أصدق الله بالضبط. اسم مشتر
2: أوه تمام
1: مش حابة
2: أيوه ما أحبش نذكره
1: كل هذا هدولنا أحسن مننا إن الله سبحانه وتعالى
2: بس الشيخ قال هدولنا الطبقة المهمشة ويشحتوا بالشوارع هدولنا ما يجوز إنك تعطيهم هذه الدواء والله وقفت
1: ليش؟
2: بيحصلوا طوله في فقراء محتاجين
1: بيحصلوا
2: سألته قال هل هم متعففين قلت له لا هم شحاتين قال لي ما أعطي للناس المتعففة هذول مش متعففين اللي بيشحتوا بالشوارع
1: لأن هذا بيعطيهم هذا بيعطيهم بين رقمة
2: المتعففين نسأل الله عفو العافية
1: إن شاء الله يا رب طيب معنا كمان سؤال عن الأطفال كيف نغرس في أبنائنا منذ الصغر إن إحنا نعلمهم قيمة العطاء ومساعدة الآخرين حتى يكونوا أفرادا إيجابيين في مجتمعهم.
2: شخصيا أنا وأبوهم بنجيب هذه حق تشاريتي البوكس تشاريتي بوكس ماني ماني بوكس بنخليهم يحطوا أي حد ماونت ما هذه تشاريتي للصدقة وبعد أسبوع مسجد يعني يروح يصلوا صلاة الجمعة ابني صغير يروح
1: نودع المسجد شيء جميل جميل أيوة. جدا إنه نعلم عيالنا بهذا ممتازة جدا جدا عن جد والله
2: أيوة.
1: ما شاء الله بجد نرجع لل أنت سؤال برضو تكلمنا عنه هو أن لا لا في
2: تفضلي
1: في بالنسبة للحق تبعك يعني اللي عملتيه الجمعية ما الذي دفعك إنك أنت تعملي في هذا المجال بالذات
2: أقول لك مرة نحن بنرسل فلوس بكل رمضان صدقات للجيران اللي محتاج فعم كراب الخير قالت لي انتخاب لو تعطي زوجة هديل اتوفى هديل هديل كان معي زميلي في الهاي سكول الابتدائيه
1: نعم
2: اتوفى عنده بنات فكان بالجميع 8 باوند بخصصها لهذه ام الايتام
1: نعم
2: واحد عبد العزيز من ذات الاحتياجات الخاصة أجت لها أم أيتام في عبد العزيز كمان أجت لها في المعلق الأيتام عندي فالمال هذا 80 باوند يمكن كانت 160 أو ذيك الأيام أو 200 باوند فحبيت أقسمها لهم وزهدوا لذا فما حتقدرش بعد دخلت زوجي دخلت عيالي الاثنين بعد وكبت أسرة مطلقة وأرامل الحمد لله. بس الحين ما نقدرش ندخل أي أحد مثلا يقولوا لي يا أختي أنا كذا وأني محتاجة وأني عندي أيتام وهذه صور وهذه
1: واحدة دليل وإثباتات
2: إثباتات أوكي بس أنا ما أعرفهم شو قال هذه صحيحة مش صحيحة.
1: طب لا تخلي حد من الأسرة
2: حاجة تانية إنه خلاص ما عاد نقدر ما فيش مجال نحن نعطي يلا
1: تعطوا لهم
2: وبعدين أعطيناها 50 لأنه الدول انخفض فش أنا في خلاص لو فين
1: رواهم يعني مين ما يعمل خير
2: صعب إنه علينا والله صعب علي
1: يعني لو الإمكان هي موجودة مين ما يحبش إنه يعمل خير
2: أيوة
1: يعني هذا الواحد لو ما تتمنى أنه يرجع للدنيا عشان يتصدق
2: صحيح وفي إقبال مثلا عملنا مسجد إنارة مسجد في حجيف عملنا خزانات مياه عملنا آبار كمان في إقبال في خيرين كثير هنا في شيفيلد مثال شيفيلد ايوه وعملنا حاجات كثيرة إفطار صايم سلات رمضانية
1: الغذائية يعني السلة الرمضانية فقط
2: لا برمضان ما عاد نقدرش
1: تلاقي إقبال يعطوكم
2: يعطون في رمضان في العيد في الأضحى لكن كراتب شهري
1: كشهري لا طبعا
2: مثلا ما في شحد يجيب للمياه ولكن في قليلين قلت لك فنوزعهم مثل ما قال الاخ عدني فاخر
1: احمد
2: ايوه مش غالي يعني فنعبي دقتين اليوم
1: نعم
2: فمش انه كثير وهذا زبط فلوس معنا نوزع مياه في الشوارع للطرقات عابرين سبيل
1: ما شاء الله بصراحة جميل إن الواحد يعمل بالشكل هذا ولله ونتمنى إنه الفاعلين الخير يتعاملوا
2: أيوة إن شاء الله يا رب
1: بإذن الله تعالى ويكون يعني جميل وأجر لهم عند الله سبحانه وتعالى
2: إن شاء الله يا رب
1: تذكر من صدقة
2: أقول لك تذكري مشروع الإنارة اللي عملناه لثلاث قرى
1: أيوة
2: اللي تواصلوا أو لما رحت من اليمن حلمني بالله حتى شوف الدراح وهم حق كمان قالوا يفتكرون اللي عملت هذا المشروع مش جمعية أوسي يفتكرون الدولة اللي عملت لأنه ضخم صراحة ما شاء الله تبارك الله
1: بصراحة كلمة أخيرة حابة تقوليها ونتمنى لك التوفيق فيها
2: الله يوفقك
1: وفي الدراسة كمان
2: الله يوفقكم ويوفقنا إن شاء الله يوفق
1: كلمة أخيرة تقوليها للناس
2: أشكركم أول أنتم أشكرك أنتي وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأنتي فولنتية ما شاء الله تشتغلي وتتعبي أسبوعيا تجي لها هنا تحتاجي التكريم أنا أقول لها وعيدة ثاني مرة وأتمنى
1: علي عند الله التكريم
2: لا لك من حال كذلك نعمل
1: الله عز وجل عند الله ما يضيع
2: صحيح الخير يا أخي الخير الحمد لله رب العالمين
1: نحن مرتاحين
2: الخير
1: صح
2: ايه صح. ما باليد الحين اللي نقدر عليه نعمله
1: صحيح
2: ايه وشكرا لكم وبارك الله فيكم وانا مبسوطه اني معك اليوم في هذا
1: اللي كمان احنا مبسوطين ان انت كنت
2: شكرا
1: انت والاستاذ احمد والفنان عبد الحكيم صح
2: ما اعرف
1: عبد الحكيم اسمه
2: أيه.
1: ما شاء الله نعمل معه لقاء
2: في قريب
1: باذن الله بس
2: هذا ما شاء الله يعني شاب ناجح وطموح
1: الاستاذ احمد الضمور
2: ما بعرف
1: اللي عملت
2: ما اعرف
1: ما رجعت معه وتبع اسقال
2: شوفوا يعني بيعمل حركات كده شوفوا ويعني ايه شفته
1: انا شفته كثير بصراحة حاجات وبصراحة أولا يشكر على اللي هو يعمله بمجهوده وقريه هنا وهناك وهناك لله
2: يعني ما شاء الله الله يبارك فيه وفي الشباب يعني ما شاء الله افتكرتون
1: نتمنى أن ربنا يوفقه ونشوفه المرة الجاية ويقول أمرنا حاجات تانية كثيرة بإذن الله وقال أنا بتواصل معك
2: مقابل حق الانستغرام او مش عارفه ايش 2019
1: إن شاء الله إن شاء الله ليش لا إن شاء الله نحن نعمل معه ويقول كمان عندنا نحن نتمنى كل أهل اليمن يقول
2: جريت صعبة
1: والله إحنا عايشين الحمد لله في بعز من الله سبحانه وتعالى ونتمنى زي ما نحن اللي عايشين غيرنا كمان يكونوا عايشين بعز وكرامة
2: إن شاء بإذن الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين
1: ما بيحصل لك كل خير
2: إن شاء الله رب العالمين
1: ونشكرك على
2: شكراً فضولك شكرا كثير
1: وكنا نتمنى رهف لكن رهف مع البطل إن شاء الله في لقاء آخر
2: إن شاء الله
1: مع بطلنا إلياس رافت بطل الملاكمة
2: أو يقولوا إيش يسمي نفسه باللقب
1: الصقر اليماني
2: سبحان الله إيجل الإيجل الصقر
1: إيجل
2: إيجل في الإيجل
1: إيجل
2: إيه
1: أوكي إيش أيوة ما شاء الله قد نشوف تلا أنا شوف أبو الأولاد أبو أولادك وصل الفيديو هذا
2: أيوة.
1: أنا شوف ما شاء الله عليه يعني حرين
2: دخل لابس مايكل جاكسون والأضواء والأنوار
1: واو
2: ما شاء الله الله يبارك له
1: الله يبارك يا رب وشكرا لك ونشكر الأستاذ أحمد الدمور اللي كان معنا والله يجزي خير والله يجعل كل أعماله في ميزان حسناته
2: إن شاء الله يا رب
1: وأنت كذلك ربنا يجعل ميزان حسناتك في كل عمل تقومون بخير إن شاء الله
2: إن شاء الله رب شكرا عم. شكرا حبيبتي شكرا
1: يعطيك العافية شكرا للمستمعين الكرام كمان على حسن المتابعة ومعنا وعلى التعليقات والكومنتات شايفة كومنتات كثير بالتليفون الآن بارك الله فيهم
2: شكرا شكرا
1: على خير وطبعا باقي بعنهم 3 أسابيع أنا بكون خارج يوكي مدة 3 أسابيع بانقطع عن تقديم البرنامج ومن ثم إن شاء الله أول ما أرجع
2: إن شاء الله بإذن الله ترجع
1: حلقات جديدة
2: إن شاء الله بإذن الله
1: أخرى بإذن الله
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى شكرا لك شكرا
1: شكرا السلام عليكم ورحمة الله

जाना से आगे है इस हम जाना।

tu sueño. Y raha tu raha hai sada. This is FM.

never learns. If it when it comes.

이름 한천아.

0: आज क्या है?
1: मित्र साहब किसी कल्ले चाहता हूँ।
0: हमने कहा ठीक है तो

is your to flame grip answers to you at your

This is FM.

หยิบสันดาके नाम किया तो हमें घर

0: Sen sonra FM.
1: Feedback is the you can trust.

ये रत नहीं भूल से।

तुम्हें भूल।

0: தூசு
1: This is FM.

0: क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत खूब बहुत अच्छे।
1: अल्लाह हाफिज़।

Jesus affects me.

ये रहा तू ये टूटता रहा है सदा. दिस इज FM.

is your flame grip to you.

तू सु ये रहा तू सु तू सु ये टू तपता रहा है सदा. This is FM.

jsem před... Yeah.